إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: Thank you.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قس.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرت لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اسنرت لايف.
1: اكتشفوا خدمة اسنرت لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لنستضيف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز التي تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا تشتغل على قضايا مغاربة العالم وتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة للداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا فرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
8: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
6: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشنهي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
8: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدستات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج أخرين.
6: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى شرتي، وهذا شرت له تم أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
8: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاول نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل، فيه اجتماع ما هو اجتماعي، ثقافي، حقوقي، رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية وأوراش تنموية.
6: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
8: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح دار شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصار يعطاني هاد الصفة،
6: وتحية لي من هاد المنبر، ما شاء الله عليه صراحة رجل غيور.
8: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا احنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
6: نعم.
8: أما النادي الرياضي لساس، فالرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راك يكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم
6: البلاد. صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
8: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية، وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء يعاودوا.
6: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
8: من طبيعه الحال النسخه الاولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيره الخضراء، كانت تحت شعار صله الوصل ولا صله الرحم مع اقاليم الناس ديالنا في الاقاليم الجنوبيه. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. لانه فاش مشينا وشفنا كيفاش الاجواء كيفاش الامان كل شيء كل شيء زعما هو هذا كنشوفو بعينينا التنميه والمؤهله اللي كاينه تما
6: والجميل ان لازلت تتذكر ربما هذا

0: النسخة الأولى إلى أنت غادي تصحي ليا كانت سنة 2023، وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
1: صحيح، كنا درنا، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة من مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والدخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا، يعني كانت شكر، بمثابة شكر لهاد البلدان.
0: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء ودعم ايضا مبادرات ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه
1: الحمد لله.
0: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
1: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
0: إذا أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
1: النسخة الثالثة كان فيل ديال 2025، كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرة تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
0: جميل.
1: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة، وكان استقبال اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيث استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسانيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
0: نعم.
1: الآخرين.
0: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غنعيشوا واحد سنة مميزة ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى ديالو، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية.

0: وكان عارف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة، الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
0: صحيح.
1: للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري.
0: وفخر.
1: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: مرحبا.
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا لمدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
0: ميناء
1: كبير
0: الداخل الأطلسي، صحيح.
1: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
0: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
1: وبغينا
0: أنت
1: زعما
0: شتي،
1: يجي يشوف داك الشيء
0: أي
1: على أرض الواقع.
0: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخل قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
1: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
0: صحيح.
1: ما شاء
0: نعم.
1: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
0: صحيح. نعم.
1: مزيانة بزاف. مشينا جيت
0: وحتى على
1: الميناء
0: مستوى المجالات الخضراء، زي سباس فير اللي،
1: داكشي اللي بغيت نقول لك، لي
0: نعم.
1: سباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق
0: آه.
1: ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه النقره اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
0: بالنسبة للمركز
1: لانه
0: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
1: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، الاستقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
0: الفرص
1: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
0: طيب،
1: المتجددة،
0: هذا
1: الأحمال.
0: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.

0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة على السوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكيما وكاين كاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج، الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح
0: للجميع المستثمرين
1: بالمقارنة
0: في
1: مع
0: أي
1: صح
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: هذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله هي.
0: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة،
1: إيه
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا لدور الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذا ذاك الشق
0: بزاف بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
0: الصراحة آخر مبادرة درنا ورابارطاجيتها في فيسبوك، وكل شي زعما علق وداك الشيء. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية، لأنها كتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية. هو موروث ثقافي مغربي، مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة، ولا يعني هدرة موروث ثقافي،
1: صحيح نعم.
0: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال
1: صحيح
0: مصطفى.
1: صحيح، وبالخصوص أنهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول، كاين
1: طيب
0: فرص كثيره.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختم بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالك الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
1: ده واجب.
0: الاستضافة وعلى
1: نعم
0: إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك، راه احنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي، والمساهمة في إبراز مؤهلات جهات المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: وبركاته مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: يقولي جاني لساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني لساق مخلاني
1: جاني لساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا لساق من اللي جاني رحيم الله.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعاتنا

معين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء. نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم، وأنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا، لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد، وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، والله الموفق وبه المستعان.

نعالج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة. وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن.

إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد، هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. لكم مساحة زمنية أو مهلة للتفكير، راجيا لكم التوفيق.

أتمنىكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمام البيضاء تطوان بشمال المملكة المغربية، وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعت بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر، فميت له دين فيه الفضل ينعت، وأما الذي يمشي وقد مات ذكره، فأحمق أفنى دينه وهو أموت.

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب أنعم برهط هم كالدر كوكبة منا يحق لهم فخر و

ونختم مستمعينا الأعزاء الباقة الشعرية الحكمية المنتقات للبرنامج من طرف الأخ السعودي عبد الله العويس بهذه الأبيات: من لم يطرق بابنا والروح ترتجف، لا مرحبا به والنبض منتظم، ومن لم يقف معنا والضيق يخنقنا، لا مرحبا به والفرح يعانقنا، ومن لم يصلنا بالوقت الذي نحتاجه فيه لا مرحبا به بالوقت الذي يليه، من لم يزرنا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار أمان.

ومما جاء في مشاركة الأخ عبد الرحمن موزون، وهو تقني في الكهرباء من قصر ولاد عميرة بأوفوس الرشيدية حاليا تنغير، مساهمة شارك بها في إطار البرنامج. يقول: هناك كلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، مثل كلمة الطريق. نقول: ما تزال الطريق طويلة، وما زال الطريق طويلا. وكذلك كلمة السوق، فنقول: السوق الأسبوعية، والسوق مكتظ بالخلائق.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم دائما للاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. الحافظ من أسماء الله الحسنى، وكذلك اسم الحفيظ ومعناه الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، الذي يحفظ أولياءه من الذنوب والشياطين، ومن معانيه حفظ القرآن. والحافظ في اللغة هو الحارس في هذا الصدد. ولمزيد من التوسع في الشرح توصل البرنامج من فضيلة عناية السيد محمد المختار المداح من إقليم أوسرد ممنونا بشريط سمعي يقول فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الله الحفيظ الحافظ، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، وقد ورد اسم الله الحفيظ في القرآن المجيد.

0: في قوله إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وورد اسم الله الحافظ في قوله تعالى فالله خير حافظا. وورد بصيغة الجمع في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهو الحافظ لكل شيء، يحفظ أعمال عباده ويحفظ خلقه ويرسل عليكم حفظة، وهو المحصي الذي يحصي على العباد كل شيء ويجازيهم به يوم القيامة. قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على الحبيب وآله وصحبه وسلم. سمك
1: وتضمنت مشاركة الأخ محمد علي كرم وهو مصري من أبناء الجيزة مقيم حاليا بدبي بديار دولة الإمارات العربية المتحدة، فضل أن يشارك بمادة لغوية دسمة يهديها للمستمعين مشكورا، ننتقي منها لكم ضمن هذه الحلقة ما يلي. يتساءل البعض لماذا نقول كان وأخواتها؟ الجواب أن المقصود بأخوات كان ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها كان، أي الأفعال المشابهة لها في عملها مثل أصبح ظل بات صار إلى آخره. والعرب يعاملون المجموعة أو الطائفة باعتبارها جمع مؤنث، معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها مثلما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب فيقال كان وأخواتها ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة لا تتوافر في غيرها، حيث تأتي ماضية ومضارعة وأمرا واسم فاعل ومصدرا وتامة وناقصة، وتحذف مع اسمها ويحذف منها النون وتأتي زائدة. وهكذا في الحياة، من تعطى له الإمام في شيء ما لابد أن يختص بأمور لا تتوافر في غيره. ونلحظ ها هنا مستمعين الأفاضل، يقول مستمع الكريم انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير، ثق بالله وتوكل عليه. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليطفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحلقة، ارتأى أن يختم مساهمته بطرفة من طرائف التراث العربي جاء فيها

قال أعرابي لتاجر: لما لا تدعوني لوليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ

تغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة، وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي. هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من جليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري: وبأضلعي خبأت سر ودادهم مضنا، ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد، وإنما عندي الجوارح كلها

ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد.

متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدهرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم. وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا

0: ينشأ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا، كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها، والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده، وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين، ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ايضا اكيد مستمره. الثروه تولد من زينه حتى من زينه عندنا هدف.

0: توسل الحي القسام خير الوسيله
1: الدارين الدارين احنا احنا احنا بردينا
2: سلاح الدارين.

يطول علي الليل إلا

Listen.

ايمان.

Instagram.

mine. عشفتي قدامك خير كان حياتي.

Yeah. Yeah.

الراس يا لحقها، الراس يا لحقها.

0: فيهم مش بقى
1: صفي
2: انا هون هلا نزرع فيلا

0: عفل غيوان وهمي لا انا هون لا بلرا
1: بالقيوه
0: غيوان الدافي ونشبع لا انا هون لا

الشاشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

تستر صور عريس سوام حاسي ومبرقوا حسين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرة في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاح

0: صحيح الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: زوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول

أمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد، ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا، إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى
ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
2: اذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: كوسا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة تتواصل لحضرتكم هذه البرامج.
2: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا أثيريا. أنا أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا ومستمعينا الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، حيث نلتقي مرة أخرى عبر هذا الأثير، وكل همنا وحلمنا أننا لرضاكم ونحظى باستحسانكم.

على موج إذاعة المملكة المغربية في داخل منبركم الأثيرية الذي من خلاله نكون دائما سعداء حينما يتجدد اللقاء بكم، ونكون أسعد طبعا حينما يكثر أوفياؤنا عبر راديو إذاعة الداخل الجوية على الموجة تردد 89.3 FM. أجمل القلوب تلك التي تحب الخير لغيرها كما تحبه لنفسها.

حيث ما يصلكم شعاعتي الإذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نسأل الله لكم مستمعين الأعزاء الأوفياء صباحا طيبا تطيب به أرواحكم الجميلة. صباحكم مستمعين الأفاضل، صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وتطمئن له الأرواح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، يا رب يوما جميلا محاطا بالخير والفرح الكثير.

بأمطار الخير اللي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى، وجعلت تراب جهتنا كلها مناطقها مسحوبة. فنحمد الله ونشكروه على هاد أمطار الخير اللي أكيد كيستبشروا الكسبة والفلاحة منه الخير، وطبعا الله يعطيها لنا على قد نفع. فحمدا لله سبحانه وتعالى. إذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير في هذا الصباح الجميل والذي ازداد جمالا بحضوركم ووفائكم.

إذن صباح الخير، كنقول لكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل مع المطرب المغربي المحبوب البشير عبدو، نهديو لكم هذه الأغنية الصباحية.

نذكر اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

مجددا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان رحب بكم في هذا اللقاء الأثير المباشر، وطبعا كل همنا وحلمنا أن ننال رضاكم وننال استحسانكم فيما نقدمه من باقات إن أدبية أو طربية.

أنتم دائما في الاستماع مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. تحية إجلال وتقدير لكل المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي.

في الخامس أكتوبر من كل سنة يقف العالم إجلالا أمام رجل وامرأة اختار أن تكون رسالتهما النبيلة والشريفة في الحياة أن يصنع الإنسان. إنه المدرس والمدرسة، ذلك الذي يدخل القسم كل صباح حاملا كتابا في يده وأملا في قلبه وإيمانا بأن بين أولئك التلاميذ الصغار والناشئين قد يولد غد مشرق كبير بحجم أمل الوطن. أيها المدرس، أيتها المدرسة، قد ينسى تلميذك بعد سنوات درسا شرحته أو تاريخا كتبته على السبورة، لكنه لن ينسى كلمة طيبة قلتها له، ولا يدا حانية امتدت إليه حين تعثر وضاقت به الدنيا بما رحبت، ولا ثقة زرعتها في نفسه يوم كان يظن أنه لا يستطيع. فالمدرس الحقيقي والمدرسة الحقيقية لا يملأ ويحشو العقول بالمعلومات فقط، بل يوقظ فيها الأسئلة ويفتح أمامها أبواب الحلم ويزرع في القلوب قيم العلم والأخلاق والانتماء. فكم من طبيب كان وراءه مدرس آمن بقدراته، وكم من مهندس شجعه مدرس، وكم من أديب وشاعر وعالم بدأ رحلته من مقعد دراسي ربما في مدرسة عادية ومنطقة نائية، ومن كلمة صادقة قالها له مدرس في لحظة من لحظات عمره. أيها المدرس، أيتها المدرسة، صحيح قد تتغير الكتب والمناهج وتتطور الوسائل والتقنيات، وقد تدخل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى مدارسنا وفصولنا وقبلها بيوتنا، لكن يبقى شيء لا تستطيع الآلة أن تمنحه للتلميذ كما يمنحه الإنسان: دفء الكلمة ونظرة التشجيع ولمسة الأمل وتدخل التقييم والتقويم. ففي يومك العالمي الكوني لا نحتفي بمهنة فحسب، بل نحتفي برسالة، رسالة عنوانها العلم نور والتربية بناء والإنسان هو الغاية. فإلى كل معلم ومعلمة، مدرس ومدرسة، أستاذ وأستاذة في مدن بلدنا وقراه وفي كل ربوع وطننا العزيز، لكم منا تحية وفاء وقبل على جبين العطاء، ودعاء بأن تظل البذور التي زرعتموها في عقول وقلوب الأجيال أشجارا وارفة الظلال يستظل بها الوطن. نعم، قد يتقاعد المدرس من القسم، وقد يغادر السبورة، وقد يطوي دفتر التحضير وجداداته، لكن رسالة المدرس، لأنه مربي الأجيال، رسالته لا تتقاعد وأثره لا يغادر. فكل تلميذ نجح، وكل عقل أضاء، وكل إنسان أصبح أفضل، فبفضل كلمة أو نصيحة أو موقف من مدرسه هو امتداد لذلك المدرس. فالمدرس لا يرحل حين يغادر المدرسة، لأنه سيبقى حيا في ذاكرة تلاميذه، حيا في نجاحاتهم، حيا في أخلاقهم، وحيا في كل خير يصنعونه في الحياة. ولهذا ربما يكون أجمل ما يمكن أن نقوله في اليوم الأممي
أو العيد الكوني للمدرس، شكرا لكل من علمنا حرفا أو غرس فينا قيمة أو أشعل فينا شمعة أمل، شكرا لأنكم لم تعلمون كيف نقرأ الكتاب فقط، بل علمتمونا كيف نقرأ الحياة. وإذا كان بعض الناس يتركون آثارهم في الحجر، فإن المدرس يترك أثره في البشر باعتباره المبتدأ والمنتهى، وما أجمل أثرا يبقى حيا حتى بعد أن يغادر صاحبه الفصل ويطوي الزمن صفحات العمر. أيها المدرس، يا مربي الأجيال وصانع الأمل في المستقبل، تيقن ملء اليقين أنك ما دمت تترك أثرا طيبا في نفوس الناس فأنت لا ترحل وأنت لا تغيب، أنت بحق لازلت حيا. كل عام ومدرساتنا ومدرسينا بخير، كل عام وأنتم تصنعون المستقبل، وكل عام ورسالتكم النبيلة تنير دروب الأجيال، فتحية إجلال وإكرام لكم من القلب إلى القلب أيها المعلمون والمعلمات.

مجددا نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام. ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أنا جد سعيد أنني لهن استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، لكي تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عن قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصل الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بيضاء سطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج اخرين.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى، شرتي وهذا شرت له تنا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالموروث الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية أو أوراش تنموية.
0: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار

0: فإذا صدتات كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
1: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هذه المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلاقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح، هذا راه شرف ليا أنه السيد محمد حماد الأنصاري عطاني هذه الصفة
0: وتحية ليه من
1: هاد
0: هذا المنبر، ما شاء الله عليه، صراحة
1: ربي
0: رجل
1: يخليك. الحمد
0: غيور.
1: لله. أي
0: نعم
1: صح، انا احنا عندنا واحد في اطار تاسيس واحد الفرع ديال هذه المؤسسه في مدينه الرباط، يعني ديال المملكه، فرع ديال المملكه المغربيه، وانا اصلا كنمثل فيها مستشاره مكلفه بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تاسيس.
0: نعم
1: اما النادي الرياضي اللي ساسفه، الرياضه راه هي بالنسبه لي مدرسه، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهايه راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي، راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
0: صحيح،
1: البلاد من
0: وأيضا
1: الموقع
0: ترسيخ
1: ديالنا.
0: قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
1: الفكرة بدات من الرغبة ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الاقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للاقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الاقاليم الجنوبيه. وهذا الشيء في القافله كنحاولوا اننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا حتى هما سفراء،
0: صحيح،
1: كيعاودوا اشنو شافوا.
0: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
1: من طبيعه الحال النسخه الاولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى، المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
0: صحيح،
1: كنشوفه
0: نعم.
1: بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
0: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درت واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
1: صحيح، كانوا 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيشوا المشاركين خصوصا مغاربة العالم هذه المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هذه المبادرة راه خلتنا، يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
0: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هاد الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه
1: الحمد لله.
0: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
1: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
0: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
1: النسخة الثالثة كان في ديال 2025، كانت تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طانطان، وصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
0: جميل.
1: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبل اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيث استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا اجانب من لا دياسبورا افريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت. وشرحت ليهم بزاف، هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
0: نعم.
1: الآخرين.
0: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى ديالو، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975، نبغي نعرف شنو حضرته لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي، التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادة ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
0: صحيح.
1: للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري،
0: وفخر.
1: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: مرحبا.
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو، ولا كيمشيو مثلا سياحة، ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا لمدينة الداخلة، شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة

0: خيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخل الأطلسي، صحيح.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم، ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا زعما
1: انتشتي،
0: يجي يشوف داكشي على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: نعم
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك انت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح،
0: ما شاء
1: نعم،
0: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح، نعم،
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك، ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الأخت نزهة المقرا اللي صديقة ديالي، مستشارة بالبلدية، على حسن الضيافة والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لأنه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم. كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب،
0: المتجددة،
1: هذا
0: الأسمات.
1: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر، في أي مجال. وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح،
0: لجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع،
0: أي
1: صح،
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا، غير أهم، عرفت
0: بهذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. إيه،
0: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة
1: إيه،
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدور الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذن ذاك الشق
0: بزاف بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
0: الصراحة آخر مبادرة درنا وربارتاجيتها في فيسبوك، وكل شي زعما علق وداك الشي. المهم هاد المبادرة أولا إنسان

0: لأنها تتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية. هو مورود ثقافي مغربي، مني كتشوف واحد طريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هذا راه مورود ثقافي
1: صحيح.
0: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربه ديال
1: صحيح
0: مستضعفين.
1: صحيح، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربه ومن حقهم. طيب بعد الزياره ديالك المدينه الداخله، شنو هي الرساله اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربه والاجانب اللي عندهم رغبه في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينه الداخله؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص الاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول،
1: طيب
0: كاين فرص كثيره.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
1: ده واجب.
0: الاستضافة وعلى
1: نعم.
0: إذاعة الجهوية للمدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والمورود الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط العالم بين
2: ووطنهم الأصلي
1: العالم والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا بكم. تدخل مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة جديدة بعد جولة أولى انصبت على استقراء مواقف الأحزاب وتصوراتها. رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري شرعت في جولة ثانية من المشاورات وسط انتقال النقاش من جس النبض وتبادل الرؤى إلى بلورة الاختيارات، مرحلة تتجه فيها المشاورات نحو رسم معالم الأغلبية وتحديد أولوياتها وتركيبتها في أفق التوصل إلى صيغة واضحة للحكومة المقبلة. على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي انطلقت أمس بأروتشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. وهمت هذه المباحثات رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارابايفا ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا. وشكلت هذه المباحثات مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية. وقال وزير الخارجية جون ويل بارو إن فرنسا لا تنسى أي من الأزمات الإنسانية العديدة بل الكثيرة جدا التي لا تزال تحشد جهودنا في إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، وأضاف: أفكر خصوصا في اليمن حيث تسبب الهجوم الذي يشنه الحوثيون على مضيق باب المندب في صدمة إنسانية جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا إلى اليمن خلال العام الحالي إلى 7 ملايين يورو. على مستوى آخر، أكد المتمردون الحوثيون اليوم أنهم يحكمون قبضتهم على المكتسبات التي حققوها ميدانيا بعدما سيطروا على كامل الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجية. وغير بعيد عن المنطقة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة قبل الذكرى السنوية 3 لهجوم 7 أكتوبر. وقال غوتيريش في بيانه: قد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، قد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ما زال المستقبل السياسي للمنطقة مجهولا. وترفض إسرائيل التي لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر من قطاع غزة، ترفض سحب قواتها منها ما لم يتم التحقق من نزع سلاح حماس. في المقابل تدعو الحركة إلى نزع تدريجي للسلاح بدلا من التسليم الفوري والأحادي الجانب لترسانتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ونجد سعيد أنني نستضيف ضيفين كريمين. طبعا ذكر اسميهما يحيلنا مباشرة للأدوار الهامة التي تلعبها جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. طبعا الحديث لفرضه اليوم وهو أننا في 5 أكتوبر، في 30 شتنبر عفوا، في 30 شتنبر كل سنة تحتفي دول جهات وأقاليم المملكة باليوم الوطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ في الارتقاء بمنظومة التربية وتكوينه. طبعا وكيتصادف أيضا أن في 5 أكتوبر كنعيش اليوم العالمي للمدرس، إذا هذه جوج مناسبات مهم جدا ويستحق منا عبر أثير إذاعة الداخلة أن نقف عندهما. إذا مستمعا

0: بتاعتنا مستمعين الكرام، نذكر فقط أن 30 شتنبر كل سنة كتخصص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 30 شتنبر يك أنه يتم تخليد اليوم الوطني الخاص بهذا الشريك اللي أصبح اليوم يعتبر شريك استراتيجي في القطاع ديال التربية الوطنية. وللحديث عن هذا المناسبة وطبعا من خلال جهتنا جهة الدخلة وادي دابة إقليميها وادي دابة وسد، أنا جد سعيد أن أستضيف عبر هذه الحلقة سي عبد العزيز التاقي اللي هو نذكر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلميذات وتلاميذ بمؤسستنا التعليمية بجهة الدخلة وادي الداب. سي عبد العزيز مرحبا بك.
1: مرحبا أستاذي، بارك الله فيك.
0: وبنفس الحرارة كنحيي رئيس الفرع الإقليمي الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ بإقليم وادي الدهب سي عبد السلام بحتها. سي عبد السلام مرحبا بك.
2: مرحبا بك سيدي أحمد، ومن خلالك كنحييو إذاعة الجهوية الداخلة وكذلك المستمعين ديالها. شكرا.
0: نعم، إذن طيب سي عبد العزيز التقية، كأننا نوضع المستمعين في الصورة، نبغيك تذكر أشنه الهدف أو الدلالة ديال الاحتفال باليوم الوطني لجمعيات آب أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.
1: شكرا أستاذي العهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية إلى سمحت لي كانت صادفوا اليوم العالمي للمدرس، وبالتالي لابد أن نحيي السادة الأساتذة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، ونقول لهم بأنكم لستم صفة مهنة، وإنما أنتم مرسولون وتحملون رسالة العلم ورسالة التوعية ورسالة بناء أجيال المستقبل. تحية لكم من كل القلب، وتحية لكم يعني كبيرة وكبيرة جدا، وأنتم تاج على رؤوس جميع يعني الأسر المغربية، وفي سواء كان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. كذلك السيد الأستاذ الكريم، لابد بهذه المناسبة، المناسبة اليوم الوطني لجمعية الآباء وجمعية الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ، لابد أن نحيي هذه الأسر ونبارك لهم هذه المناسبة، ونقول لهم فعلا أن المشرع المغربي اعترف بالدور الحقيقي الذي تلعبه جمعية الآباء داخل المدارس المغربية، وكذلك هي صوت لكل أسرة ولكل أم ولكل أب الذي تنقل هموم هذه الأسر إلى المدارس ديالنا وإلى الجهات المسؤولة من أجل المحافظة على يعني مصلحة التلاميذ داخل المدرسة. وكذلك لابد أن نؤكد على أن المشرع المغربي ومن خلال مرسوم قانوني يعني أطر تنظيميا يعني أهمية الأسرة داخل المنظومة التربوية، بل أصبحت الأسرة شريك أساسي في تعلمات الأبناء ديالها، وكذلك حتى في اتخاذ القرار فيما يخص التوجهات والتعلمات ديال الأبناء ديالها. وبالتالي فإحنا يعني يحصلنا الشرف بطبيعة الحال أن يكون المشرع أعطى الأهمية لهذه الجمعيات لما تلعبه من دور كبير داخل المدرسة المغربية. شكرا.
0: جميل. طيب إذن سي عبد السلام، بالنسبة لك تحدث عن الدلالة، أكيد الأدوار اللي تلعبها جمعيات المجتمع ديال جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ لا يخفى على أحد اليوم القيمة اللي عندها، وهذا علاش ندار لها هذا اليوم الوطني، لأن عندها ثقل وعندها دور كبير جدا.
2: شكرا سيدي احمد. غير نفتح واحد القوس قبل ما نجاوب على السؤال ديالك. انا بدوري كنهنئ الساده والسيدات الاستاذات والاساتذه باليوم العالمي للمدرس، ونقول لهم كممثل للاسره على مستوى الفرع الاقليمي، نبارك لكم هذا اليوم اللي هو يوم كيبقى بالنسبه لنا احنا شي حاجة اللي يعني وسام على رؤوسنا، لأن الرسالة اللي كتأديه هي رسالة نبيلة جدا، اللي هي التدريس. والتدريس الحمد لله أنتم يعني أنتم اللي كتنوروا عقول أبنائنا، فتحية لكم ونبارك لكم عيدكم هذا، ونتمنى لكم إن شاء الله أعياد وأعياد. اليوم قبل من نجاوب على السؤال ديالك سيدي احمد اللي هو احنا بصدد مناسبتين، المناسبه الاولى اليوم الوطني لجمعيه الاباء، وبالمناسبه نبغي نحيي جميع جمعيه الاباء على الصعيد الوطني وجمعيه الاباء على الصعيد الجهوي اللي احنا فيه. وكذلك بالنسبه للادوار، بالنسبه للادوار التي تلعبها جمعيه الاباء، جمعيه الاباء اليوم في اطار حتى المرسوم اللي جاء يعني عندها ادوار طلائعيه، ومن هنا كيأتي ان دور تكوين الجمعيات على اساس انها تكون واعيه بهذه الادوار، لان جمعيه الاباء تعطاتها صفه كبيره، صفه شريك استراتيجي.
0: هذا عنده دلاله قويه،
2: يعني هنا هذا المشرع ماشي غير الحق وضعه كصفة شريك استراتيجي. دورهم دور كبير وكبير جدا، لأن الدور اللي كتلعبوا الجمعية هو صلة وصل بين المؤسسة والأسرة، وخصوصا في هذا المجال ديال التعليم، يعني فيه واحد العديد ديال المجالات اللي تخدم فيهم جمعية الآباء. إذا نتكلموا على المدرسة نتكلموا على جميع الفئات ديال المجتمع، هناك فئات فيها ايتام، فئات يعني طبقه هشه،
0: صوره مصغره للمجتمع،
2: صوره مصغره للمجتمع. وبالتالي الجمعيه اللي كتعرف ويكون عندها إلمام بالدور الحقيقي ديالها هي التي تكون منخرطه بشكل ايجابي داخل المؤسسه، من خلال عقد لقاءات تواصليه مع الاسر، من خلال يعني واحد تقارير تبيانيه على جميع التلاميذ. الان راح النيابه العامه تتلعب دور، يعني لا احنا ما يشرفناش اننا نشوفوا واحد العديد ديال التلامذ هم مشروع حضر مدرسي ونعودوا نمشيو ونجيبوهم بالقوه، لا خاصنا بالعكس. هذه الحالات خاص الجمعيات انهم تكتشفوا بكري من مبدا انهم مشروع هذا المدرسي، ونخدموا عليهم بالعكس على اساس اننا نواكبوا هذوك الوليدات، ما هو نفسي اجتماعي كيف ما كان. يعني
0: وهذا كيبين سي عبد السلام غير من خلال هذا الشيء اللي قلتي، ان فعلا راه الناس لا الذكور ولا الاناث اللي كيشتغلوا في جمعيات ديال الاباء راه كيدي لهم واحد الوقت كبير، بالاضافه اصلا انه عمل تطوعي، ولكن راه كيستنزف من وقتهم، يقدر يكونوا اللقاءات بالليل، يكونوا راه بصراحه زعما انا كنحيي رؤساء وافراد المكاتب ديال جمعيات اباء وامهات، لان كيديو سي عبد السلام واحد الدور اللي بصراحه هذه فرصه اننا نقولوا هذه الحقيقه، راه كيضحيوا بكل ما في الكلمه من معنى. علاش كنقول هذا الكلام؟ بمعنى فاش يطلبونا في شي حاجه نستجبوا اليوم.
2: صحيح. اضافه الى هذا الشيء سيدي احمد، هو الحمد لله احنا هيكلتنا واضحه، عندنا جوج رؤساء، رئيس فرع جهوي ورئيس فرع اقليمي، بالاضافه الى ممثلين مجلس اداري اللي هما ثلاثه، السلك الابتدائي والسلك الاعدادي والسلك الثانوي التاهيلي. بمعنى احنا كنلعبوا في واحد الاطار تنظيمي واضح، يعني القضايا التي تهم الاقليم كنشتغلوا عليها داخل الاقليم ونرفعوها للجهات التابعه للاقليم، والقضايا التي تهم الجهه فكنرفعهم طبيعة الحال إلى الفرع الجهوي. وبالنسبة للممثلين المجلس الإداري فجميع القضايا تدرس على أساس الدورات التي تعقد ديال المجلس الإداري اللي كديروا الوزارة، فتا هي كذلك كاين قضايا اللي كنترفعوا عليها أمام الوزير مباشرة. بمعنى احنا في إطار الهيكلة
0: صوت الآباء والأمهات.
2: صحيح.
0: أمور التلاميذ
2: هذا هو علاش، والبارح فعلا أعطينا انطلاق البرنامج الحمد لله بمناسبة اليوم الوطني لجمعية الآباء، أعطينا البرنامج السنوي وانتخبنا اللجان اللي غتسهر على هذا البرنامج، يعني داك الشيء درناه في واحد الإطار تنظيمي اللي غادي نشتغلوا كاملين في قالب تنظيمي واضح ومن طبيعة الحال هادشي كامل.
0: إذا احتفلتوا بهاد المناسبة في مقر ديال الأكاديمية.
2: في مقر الأكاديمية، وبالمناسبة نبغي نشكر السيد المدير الأكاديمية اللي فتح لنا الأكاديمية وحضر معنا ونوه بالدور اللي كتلعبوا جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ، وبالتالي هذه محطة وفيها رسالة أصلا.
0: جميل في السيد المدير أنه أصلا فاعل جمعوي معروف
2: يعني
0: على الصعيد الوطني.
2: صراحة كنبغي نحييه.
0: بمعنى غيكون تجاوب بي. طيب عندي لك سؤال سي عبد العزيز إذا سمحتي، عادة راه ذكرها حتى سي عبد السلام حين نتحدث اليوم عن جمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، نتحدث ليس عن جمعية عادية ولكن شريك حقيقي استراتيجي.
1: شكرا استاذي، الا سمحتي لي بالنسبه يعني ذكرى الاحتفال باليوم الوطني لجمعيه الاباء، وبطبيعه الحال لابد ان نشكر قناه العيون التي يعني
0: واكبت.

0: بات هذاك الحفل، وبطبيعة الحال هضم رأيي وشكري كذلك للسيد المدير الأكاديمية وحتى جميع الأخوات والإخوان أعضاء الجمعيات اللي حضروا بهذه المناسبة. وبطبيعة الحال احنا دائما هذه المناسبة كنطلقوا فيها واحد البرنامج اللي هو سنوي وداخل في إطار استكمال التعلمات ومواكبة يعني التعلمات ديال التلاميذ، بالخصوص أن جمعية الآباء هي فعلا، ونؤكد ونؤمن على أن جمعية الآباء هي شريك حقيقي للمدرسة المغربية، ولا يمكن أن تعمل المدرسة المغربية بمعزل عن جمعية الآباء، بل أكثر من هذا أن جمعية الآباء لم تعد هي شريكا ماديا، إنما هي تعتبر شريك تربوي داخل أي مؤسسة، بل أكثر من هكا المشرع المغربي والوزارة الوصية على القطاع أعطت للجمعية واحد الدور مهم داخل المؤسسة، بمعنى أنها كتحضر في جميع المجالس التربوية والإدارية داخل المؤسسة، وتصنع بل وتشارك في إعداد برنامج ديال يعني مشروع البرنامج المؤسسة يعني كتخدم فيه. وبالتالي فأنا كنقول بأن إذا كان هناك واحد التعاون واحد التكامل واحد الثقة ما بين الأسرة والمدرسة، لا بد أن تكون هناك نتائج ممتازة. وبطبيعة
1: وهي
0: الحال
1: مفروضة أصلا ذاك التواصل
0: نعم،
1: بينكم.
0: وستنعكس هذه النتائج على التلميذ وعلى الأبناء ديالنا. السي العهدي والأستاذ المحترم، وأنت خبر مني في هذه الأمور لأنك كذلك نحتفل بك، أنت أستاذ ومعلم ديالنا والحمد لله كنت يعني في إطار واكبتي هذه القضية ديال التعليم. أنا كنقول بأن التعليم واحد الورش واحد المشتل، وانا حضرت معك شحال من مره وكتقول بان هاد المدرسه هي مشتل ماشي ديال واحد. وبطبيعه الحال ان التعليم الان ما بقاش ديال الوزاره،
1: صحيح، هو قضيه جماعيه ومجتمعيه.
0: نعم صحيح، لان خصنا نهيئوا جميع الظروف لهذا
1: الطفل،
0: كل شيء معني
1: صحيح.
0: وكل شيء راه ولده كيقرا في ديك المؤسسه. وبالتالي فهذاك الدور اللي كتلعب جمعيه الاباء داخل المؤسسه، ونحيي جميع الاخوان والاخوات الذين يشتغلون في هذه المساله هذه.
1: ونبغي فقط نشير لهذه المسألة ديال كل شيء معني، نعطيك مثال بسيط. اليوم تلامد في بعض المستويات مثلا في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي كيحتاجوا في إطار توجيه، راه يقدر يجي طبيب سواء عنده ولاد ولا ما عنده، ويجي ويعطيهم يقول لهم المجال ديال الطب بالآفاق ديالو إذا كان شي تخصص، كذلك مهندس، كذلك جميع الحرف جميع الوظائف فماليها الناس اللي المؤسسة تفتح الأبواب ديالها من أجل التعريف بداك الشيء اللي كيمارسه هو. إذن راه الجميع معني.
0: صحيح، هو في الحقيقة السي العهدي أنا دابا كنتصور،
1: وأنت براسك كدير حصص مع فرص ثانية، الفرصة الثانية.
0: أنا دابا كنتصور لو فعلا خدينا هذا الامر بجديه،
1: انا
0: المدرسه ديالنا غادي تكون واحد تكون مصنع، لان الا جا الطبيب جا مهندس كل واحد كيدير واحد البصمه ديالو، كن على يقين بان تكون المدرسه المغربيه
1: ولو يعطي 5 دقائق من
0: نعم
1: الوقت،
0: المدرسه المغربيه غادي تكون مدرسه جذابه، ان التلميذ ما يسخش باش يخرج منها. وانا كنشوف دابا يعني الحمد لله ونشكر بها ونتمن بالعكس ونشيد بهذا ما قام به صاحب الجلاله بالنسبه المناطق الجنوبيه خصوصا الداخله، افتتاح واحد العدد ديال المؤسسه ديال التعليم العالي
1: واصبحت قبله جامعيه
0: ما شاء الله. ملي كنمشيو نزوروها كنقولوا ما يمكنش، واش هذا الشيء نيت عندنا في الداخله؟ فهذا يعني يبشر بالخير،
1: وكيساهم في تقريب الخدمات التربويه للساكنه ديال
0: نعم.
1: راه حي تلقى فيه مدرسه ابتدائيه فيه ديال رياض الاطفال، ابتدائيه اعداديه ثانويه، وهذا راه
0: نعم.
1: اذا
0: احنا غير معذورين،
1: صحيح،
0: غير
1: لا عذر لنا،
0: لا عذر لنا باش اننا نقولوا بان الوليدات ديالنا ما خصهم يكملوا التعلمات ديالهم، بالعكس خصنا نسهروا كل واحد من حيثه، على اساس اننا فعلا نخرجوا واحد النموذج اللي هو ولد الداخله، واحد النموذج
1: وطور اللي غيتكون قاره لجيلنا.
0: صحيح،
1: نعم
0: صحيح.
1: طيب سي عبد السلام، اكيد تكلمنا بان هذه الجمعيات هي اليات اللي او لا بعباره ادق هي الصوت ديال الاباء والامه، اشنا هي اهم الملفات اللي كتشتغلوا عليها بالنسبه للاقليم والذهب؟ وطبعا بالتنسيق مع الفرع الجهوي.
2: صحيح، شكرا سي احمد. حنا الملف اللي كان هو اهم الملفات اللي كنشتغلوا عليها، خاصه حنا الان الرهان اللي رافعين هو هيكلة جميع الجمعيات. حنا لم يعد مقبولا ان مؤسسه تكون بدون جمعيه،
1: صحيح.
2: لم يعد مقبولا، لان الرهانات اللي كاينه لا في هذا الاطار اصلاح التعليم ولا، يعني حنا خصنا نتكلموا عن الهيكله،
1: صحيح.
2: بمعنى هذه في الحقيقه واحد النداء، انا وهذا شكر انا بنوجهه للسيدات والساده المديرين المؤسسات التعليميه، يعني تبارك الله تتعاونوا معنا ومشكورين على
1: ابوابهم طبعا
2: على هذا سميتو. وبالتالي احنا راه ما جايينش، احنا جايين نكونوا اضافه، بل اضافه
1: تكامل
2: نوعية. تكامل علاش؟ لان احنا بغينا مخاطب داخل كل مؤسسه تعليميه. هنا هذا اهم ملف عندنا هو كل مؤسسه تكون فيها جمعيه الاباء. من ثم عاد كنمروا يعني المشاكل والملفات اللي كتكون كثيره، وبالتالي كنخدموا على الملفات اللي ذات اولويه. كاين عندنا هذا الملف ديال الهدر المدرسي هو اكبر ملف، وهذا بطبيعه الحال طرحناه مع الاخوان، وعلى اساس اننا هذا الدار واحد اللجنه ديال الرصد، ومن خلال الاداره يعني الحالات نرصدوهم ونواكبوهم ونتبعوهم. هذا اصعب ملف. الا قلصنا من عدد الهدر المدرسي غنكونوا خطينا واحد الخطوه،
1: صحيح.
2: ايجابيه جدا، لان الدوله ما يؤرقها راي حاله هدر مدرسي، بمعنى مؤشر في التنميه، هذا مؤشر سلبي.
1: مشروع واحد الفئه اللي مضره للمجتمع،
2: صحيح،
1: نفسها بعد عد المجتمع،
2: لان وحنا عندنا عديد الفيدراليه اشتغلت على عديد ديال الحالات ملفات في هذا الشان، منهم من الان صبحوا اطر في الفندقه، كانوا احتضنتهم الفيدراليه، واكثر من هذا يعني حتى المجالس المنتخبه مشكوره على الدعم ديالها، بمعنى ان خاص على اللي يخدم، اما راه كل شيء ما كان مشكل.
1: الجمعيات الجانب القانوني تقضي امورها
2: كل امور
1: وتجدد وتاسس طيب سي عبد العزيز، سمعت عبد السلام شار الهدر المدرسي، وفعلا عندي انا جوج ملفات دائما عرفتها مؤرقه وحارقه ومقلقه، هما جوج، كاين الهدر المدرسي والتعثر الدراسي. اشنو الدور اللي كتقوم به الفرع الجهوي الفيدراليه الوطنيه في هاد جوج الملفات اللي هما بصراحه مهمين جدا؟
0: بطبيعه الحال جيتنا النقطه،
1: عرفت،
0: والجرح الجرح الذي نعاني منه هو ان التلميذ ديالنا ما كيحاولش ما امكن باش انه يكمل الدراسه ديالو. وبالنسبه لنا دائما احنا كنعتبروا بان اي طفل انقطع عن الدراسه ديالو فقنبله موقوته في المجتمع، وبالتالي فلهذا دائما كنقولوا وكنوجهوا النداء لجميع المتداخلين باش اننا كنا نتحملوا المسؤوليه في هذا الشان هذا. لان المشكل استاذي هو ان ملي كنتلاقوا واحد الاسره تعيش الهشاشه، ولا الظروف ديال العيش ديال الاسره، انك تلاقى الاب والام بجوجهم كخدامين، وبالتالي كيبقى ذاك التلميذ هو عرضه للشارع، وما كاينش اللي ياخذ بيديه على اساس انه تتم المواكبه ديالو لاستكمال الدراسه ديالو. هنا كتجي الدور ديال جمعيه الاباء، وبطبيعه الحال الدور ديال الفيدراليه لرصد هذه الحالات ومواكبتها، سواء داخل المؤسسه او خارج المؤسسه. وبالتالي فجمعيه مشكوره كنحاول ما امكن احنا في البرنامج ديالنا درنا على ان هذا الملف ديال الهدر المدرسي سنشتغل عليه، يعني ابتداء من دجنبير الى مارس، لان في هذه المرحله هذه كتكون مرحله حرجه، انه التلميذ ما كيقدش يحضر الفروض ديالو، تيبدا يتهرب وكذا، وبالتالي خصنا ندخلو في هذه الفتره هذه من اجل مواكبته ومحاوله انه نحاولوا ندعموه على اساس انه ما تكونش عنده مشكل في التعثر، حتى الا كانت عنده مثلا عنده تعثر في المواد الاساسيه ولا في التعلمات الاساسيه، اننا ناخذه بيديه باش انه يحاول ما امكن يتجاوز هذه المرحله. ثم ان كاين قضيه اخرى مهمه جدا نشتغل عليها من بين الملفات المهمة جدا، هو يعني عقد لقاءات تواصلية وتحسيسية للأسر، لأن هناك واحد العدد ديال الأسر فقدوا الثقة في المدرسة المغربية، تيقول لك لا واش غيدير بالقراية وكذا، وهذا كلام خطير جدا، كلام خطير.
1: حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يكرسون هاد الأشياء اللي هي سلبية وخطيرة جدا.
0: صحيح، أنا كنقول بأن الإنسان الذي في يده شهادة البكالوريا ولا شهادة الإجازة ولا أي شهادة من بعد البكالوريا، هذا يعني كتكون عنده واحد القيمه. الا كان دابا فرص الشغل، فرص الشغل ملي كيقولوا لك جيب لنا الشواهد.

0: اللي عندك وتيطلبوا منك حتى الدور ديالك داخل المجتمع، تيقول لك واش اش من اعمال درتيها على المستوى الاجتماعي، واش دخلتي شي جمعيه، واش عندك شي نادي وكذا. هذه من بين الامور الان في الفرص في القضيه كيقولوا كيمتحنوا عليها وكياخذوها بعين الاعتبار، والسلوك ديالك المجتمعي ثم الشواهد ديالك. اذا كيفاش انت كتقلب على شغل بدون شهاده؟ راه الان حنا اصبحنا في واحد العصر اللي يعترف بالشواهد، وبالتالي انا كنادي جميع الاسر وجميع المعنيين اننا الله يجزيكم بخير نتعاونوا على اساس ان الحد الادنى للتلميذ ديالنا هو الحصول على البكالوريا. انا ذاك له كامل
1: يعني
0: الحق.
1: اللي كتفتح لي افاق.
0: نعم.
1: طيب سي عبد السلام، اكيد فاش كنقولوا التنشئه الاسريه والاجتماعيه كتحضر لنا الانثى سواء الام والمربيه كواحد الفئة اللي هي مهمة، لست أدري إلى أي حد داخل الفرع الإقليمي أو حتى الفرع الجهوي ديال الفيدرالية الوطنية، إلى أي حد أن دور المرأة مهم جدا داخل هذه الجمعية، وحنا كنعرفوا علاقتها أصلا بالتربية وكأننا بها أقرب وجدانيا لهاد التلاميذ والتلميذات.
2: شكرا سي احمد. بالمناسبه نبغي نحييو جميع النساء اللي معنا اللي في الفيدراليه،
1: وكفاهن فخرا ان صاحب الجلاله عين المنصوري هي رئيسه الحكومه، هذا راه تشريف كبير من صاحب
2: صحيح
1: الجلاله.
2: صحيح صحيح. اذا الان هنا تيبان دور المراه. هي المراه سيدي احمد قال لك هي المرأة مدرسة إذا أعددتها
1: أعددت شعبا طيبا
2: طيب الأعراق، بمعنى
1: ومعروفة كتخدم بجديتها ومثابرة
2: تماما، لأن هذيك الأم اللي في الدار ماشي هذاك، راه الدور ديالها راه كبير
1: صحيح،
2: باش تسهر على الوليدات وعلى اللبس ديالهم ونظافتهم والحرص على أنهم يمشيوا في واحد الوقت كافي يكونوا، يعني هنا راه ماشي سهلة الدور، غير هذا بوحده كافي. ما بالك أنها هذه الأم هي عضوة في جمعية الآباء وكتوازي ما بين عمل البيت والعمل ديال التطوعي وكتكون ناجحة فيهم كامل، بمعنى هذه مكانة متميزة للمرأة. من هنا كنحييو المرأة حقيقة صحيح. على أدوار في عدم وجودها بأن راه كاين نقص أكيد في أي قطاع كيف ما كان،
1: ولاحظت فعلا بأن كاين تشجيع لأنها متواجدة في جميع هاد الهيئات، لا على مستوى الفرع الجهوي لا على مستوى الفروع الإقليمية، وهذا مهم جدا بصراحة.
2: وأنا كنحييهم لأن كتوجد فيهم الحماس، كتوجد فيهم يعني كيبغيو يعطيو كيبغيو يحسوا بأنهم فعلا كيأديو شي دور داخل المؤسسة، وهذا
1: إذا تحية لهم وبغينا المزيد منهم، لأن إلى تعاونوا معنا الأمهات سواء مع الفرع الجهوي ولا مع الفروع الإقليمية كون على يقين، لأنهم اللي كيكونوا مع ما عادة الآباء لا نعمم الأغلبية كيكون مشغول ولكن الأم هي المعول عليها في تنجح هاد الأهداف اللي عند الفرع الجهوي الفيدرالية الوطنية وحتى الفرعين الإقليميين.
2: راهو شوف احنا نعطيك واحد الملاحظة، أنا دائما هذه كان عايشة يعني على مدار سميتو، ف باللي كتجي لعند المؤسسه غالبيه اللي كيرافقوا اولادهم هم امهات.
1: صحيح، حتى في الامتحانات الشهاديه كتلقاهم يتجمهرن قرب
2: تمام، حتى في الجموع العامه ديال مثلا داخل المؤسسات ولا شي لقاء تواصلي كتوجد نسبه الرجال لا تعادل 10%.
1: وكيكونوا متحمسين ما شاء الله،
2: يعني كيبان اهميه المراه ودورها وحضورها والالمام ديالها بالقضايا ديال ولادها والمتابعه ديالهم، بل اكثر من هذا المساهمه ديالهم الايجابيه في كون انهم يكونوا عضوات في جمعيه الاباء وكيؤديوا واحد الدور اللي هو صراحه مشكورين عليه. وحنا كرؤساء ما علينا الا نأيدوهم ونشكرهم وكنشدوا بيدهم طبيعة الحال، لأن المرأة فيها الأخت وفيها الزوجة وفيها العمة وفيها الخالة
1: وعندها أفكار وكتساهم وكتنخرط.
2: صحيح صحيح.
1: طيب سي عبد العزيز، ما سخيناش بالحديث إلا عاد فيه رسالة منك في ختام هذه الحلقة.
0: شكرا أستاذي، وفي الحقيقة بس غير واحد الإضافة للدور ديال المرأة المغربية داخل المؤسسات التعليمية، هو دور جوهري بل اكثر من هكا. هذاك الاحتضان بالعكس، انا ملي كنشوف النساء يعني بجنب المؤسسه كنقول الحمد لله ان هاد النساء عندهم غيره على وليداتهم، عندهم وعندهم غيره على ان يحتضنوا هذوك الابناء ديالهم لانهم محتاجين لهذوك الاحتضان. ونحن في الاحتفال ديال اليوم الوطني لجمعيه الاباء عندنا واحد

0: نقطة الالتقاء ما بين المدرسة والأسرة وجمعية الآباء هو التلميذ. هناك قانون أطر هذه العلاقة 1751، قانون الإطار أطر هذه العلاقة وهضر على المدرسة المغربية والأستاذ والتلميذ، والمرسوم جاء يعني ليوضح العلاقة ما بين جمعية الآباء والمؤسسات. إذن من ناحية التشريعية والقانون الحمد لله كل شيء موجود، فالذي نطلبه والذي ننشده هو أن يكون هذا يعني هذا الدور الحقيقي اللي أعطى المشرع لهذه الجمعيات، أنه ينزل على أرض الواقع، أن نشاركه حقيقا
1: وهذا لا يتطلب إلا الإنخراط،
0: خص الإنخراط هذاك الإنخراط والتواجد ديالنا داخل المؤسسات. هذاك المدير وهذاك الأستاذ وهذاك الحارس العام غادي يعتز بأن فعلا كاين واحد آخر كيهز معاه الهم، غادي يعترف بداك المجهود، لأن شحال من واحد وحنا كنتعاملوا مع واحد الفئة صعيبة، واحد الفئة اللي هي فئة تعيش واحد الفترة من السن ديالها حارج، وبالتالي خص اللي يعاون وخص هذاك. وانا كنظن بان جمعية الاباء اللي كتدخل في شي حالة من الحالات مثلا لا عصيبة شوية في المؤسسة، دايما كتجي يعني كيجي الحل سهل، كتلقى مثلا شي تلميذ ما باغيش يكمل قرايته وكذا، ولكن ملي كتدخلنا مثلا جا كتدخل كاستاذ ولا كتدخل كاب يعني باغي لهذاك التلميذ وكيقول واه مال هذا السيد هذا جاي وانا دافع على مصلحتي وكذا. وبالتالي فالدور ديال جمعيه الاباء ديما كناكد عليه دور مهم جدا، ونطالب جميع المؤسسات ديالنا اللي ما عندهاش جمعيه الاباء على اساس اننا تنظم لنا جمع العامه ودير جمعيه الاباء، لانها مساعد مهم جدا داخل المؤسسه. ومره اخرى نشكر السي العادي ونشكر الاذاعه الجهويه على هذه الفرصه هذه.
1: مرحبا بك، حنا كنحيوك انك دائما تلبي الدعوة دون تردد، وفي أي وقت نناديك سي عبد السلام. بغيت كنت الرسالة ديك توجهها للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ.
2: شكرا سي أحمد. أنا الرسالة اللي بغيت نوجه للآباء هو إحنا كتعرف الداخل السي أحمد كتسهر واحد الوقت متأخر من الليل، وهذه نقطة سلبية
1: تماما
2: في الأسرة. أنا من خلال هذا البرنامج بغيت نوجه لهم واحد النداء على أن النوم المبكر
1: صحيح،
2: والتقليل من استعمال خصوصا الهواتف الذكية
1: تماما،
2: هذا تيار من عوامل اللي في الحقيقة اللي كتأثر على الوليدات. وثانيا الاستيقاظ البكري ويعني ومتابعة الوليدات فيما يخص عملية ديال الإفطار إلى الملبس إلى خروج المؤسسة. إلى طبقنا هذه القواعد كن على يقين بأن التلميذ إذا مشى في ظروف مزيانة غيمشي أكيد غيكون.
1: إذن هنا الدور ديال الأسرة في المراقبة والتتبع، وهذا الشيء اللي شرتي ليه راه نافع تربويا اجتماعيا إنسانيا وصحيا.
2: صحيح.
1: اجتماعيا علاش؟ لأن الأغلبية ديال الانحرافات من تدخين من كذا راه كيجي غير في داك لأنهم كيجلسوا إلى وقت متأخر برا في الشارع، والشارع راه في الليل فيه غير المشاكل.
2: وسي احمد ما زرعناه اليوم نحصده غدا
1: تماما،
2: يعني الاسره لبغات في الاخير تفرح ويحصلوا وليداتها على نتائج اللي غتفرحهم هما اولا كاسره بحكم ان اولادها، وثانيا ان هاد العمل اللي احنا وهذا الاطار التنظيمي اللي تكلمنا عليه بالنسبه للاسره ودورها المحوري في هاد الرساله هذه، انا بغيتهم ياخذوه بهذا الشكل. ما بغيناش حنا نجيو حتى الاخير وندمو حيث لا ينفعنا. يعني نتبعوا القواعد اللي هي اساسيه التي تؤدي الى سبيل النجاح والحصول على نتائج اللي غتفرحنا كاملين. لان فاش كنجيو في اخر السنه وكنديروا حفل التميز راه كنديروه للمتميزين، ولا بغيتي ولدك يكون متميز لابد لك من احترام هذه القواعد وهاد الاسس اللي هضرنا عليها،
1: وهي اصلا من الادوار الروتينيه العاديه لاي اسره. راه ماشي كيطلب الانسان شي حاجه غريبه، بالعكس ولدتي ولادك تحمل المسؤوليه ديالك انك تراقبهم، وهكا كتعاون حتى المؤسسه وكتوفر لدوك الاساتذه وليدات ومنات اللي هما عندهم واحد التربيه اللي كتساعدهم حتى هما يلقنوا ليهم ويعطوا العلم ديالهم بطريقة اللي هي سلسة وغير معقدة.
2: وحتى خصوصا التوصية ديال السيد المدير الأكاديمية اللي الآن لهذا، يعني الباب كيتسد مع التوقيت مباشرة كي تعلن على بمعنى راه ما بقاش غيتفتح الباب لأي تلميذ جا متأخر.
1: رجعنا للتوقيت اللي هو بيولوجي لله سبحانه وتعالى خلقه
2: والله،
1: وبالتالي ما بقاش شي إشكال لي
2: يعني دابا حنا هذا قانون.

0: صح. وبالتالي احنا عدنا كما قلنا نحترموا هذه القواعد على اساس اننا ما نتعارضوش مع القانون.
1: يعني وكنربيو حتى الشخصيه راه فاش كتجي في الوقت، راه من بعد فاش تخدم في شي وظيفه ولا عندك شي مشروع تجاري ديالك، راه الا ما كنتي ولفتي من الاول غيتبقى ديما داك الفجر يجيك صعيب، الفياق بكري صعيب، هذا كله كيرجع لان ما كنتيش طاب في التربيه ديالك داخل الاسره. وبالتالي خص يعرفوا الاباء والامهات اولياء امور التلاميذ انهم راه كيهيئوا داك الابن ولا ديك البنت للمستقبل، وفيه وهو الرابح الاكبر، راه ماشي هما. صحيح. وإلا غادي يوقع العكس.
0: بالمناسبة نبغيو نشكروا الإذاعة ديال
1: الدخلة
0: الجهوية على الاستضافة، وديما الحمد لله كتستدعيونا.
1: وحتى أنتم كان فيه مجهوداتكم. إذا بصراحة تحية لكل الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في يومهم الوطني. في الحقيقة لا يستحقون فقط يوما واحدا، ولكن كل سنة أيامها أيامهم، لأن هادو ناس اللي كيقدموا خدمات وكيساهموا في التربية ديال المجتمع. ختاما كنحيي ضيفي الكريمين سي عبد العزيز تقي اللي حضر بصفته رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. وكنحيي بنفس الحرارة سي عبد السلام بحتة اللي حضر بصفته رئيس الفرع الإقليمي لوادي الذهب التابع تحت لواء هذا الفيدرال الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ. نتمنى وإن شاء الله أن جهتنا تكون دائما متألقة تربويا. نتمنى والأسر ديالنا ينخرطوا بالإيجاب، والحمد لله الكثير منهم ينخرط بالإيجاب. ياك أننا نعيش ذاك الفرح الجماعي فاش تمرق النتائج ديال نهاية السنة. وجهتنا بصراحة كما قال سي عبد العزيز وسي عبد السلام عندها جميع المقومات اللي كتأهلها فعلا أن تحتل دائما صدارة في النتائج، سواء ديال الامتحانات الاجتهادية أو الانتقال من مستوى إلى مستوى. فشكرا للجميع.

0: إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام حصة هذه الحلقة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة لكم، خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج أن الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة أيوب حلمان، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم ونبيكم. المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها و ضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 24 الربيع الآخر الموافق لـ6 أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة، العصر في تمام 4:15 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و50 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام 7 مساء و57 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر الموافق لـ7 أكتوبر سينادى له إن شاء الله عند حلول 5 صباحا و38 دقيقة، والشروق في تمام 6 صباحا و55 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمرو راسك اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة

0: الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت السلفادور الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي سياسي براغماتي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرزت ممثلة السلفادور في تصريح أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى تسوية هذا النزاع. وأضافت الدبلوماسية أن السلفادور تشيد بالجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس بأروتشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش الشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو أفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب-جنوب وبناء الشراكة المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقة المغرب مع أشقائه الأفارقة. دعا المغرب أمس أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. وفي معرض مداخلتي في إطار تقرير رئيس لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. في الخبر المحلي، صادق مجلس جهة الدخلة والذهب أمس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة خطاط ينجب بحضور على الخصوص ولجهة الدخلة والذهب عامل إقليم والذهب علي خليل وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية، صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتزييز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسرد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخلة، كما صدق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرف الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخلة لإرساء برنامج للتسوق الترابي للجهة من خلال تنظيم الملتقيين الدوليين أفريكا بيزنس دايز وأفريكا إكزيكتيف ميتينج. وترم هذه الاتفاقية الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية، فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية، والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسيس. مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول الأمطار أو زخات مطرية محلية رعدية. عدا ذلك السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفع

0: قاعدة الأطلس وسور الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و 16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و 20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهات المتوسطية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز والشمال المهدية وجنوب بوجدول، وقليل الهجان إلى بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 24 الربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة العصر في تمام 4:15 دقيقة المغرب عند حلول 6:50 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام الساعة 7:57 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر موافق لسابع أكتوبر سينادى له إن شاء الله عند حلول 5:38 دقيقة والشروق في تمام 6:55 دقيقة. بعد برامج موسم فصل الصيف إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

والرخص وباعوه سلخوا اللي يبذلخوه هلا لا لا لا بنادم را الشيطان وغلبوا دار الدنيا في قلبه يخونوا يغدروا ويكذبوا هلا لا لا لا شوف

الناس دي كلها تهلللل شوف نفوس الشرطة غات والبلوت سبح كمات طه بعت فينا وشرت هلللل شوف

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: احمد ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقة ادارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسك اش درت لك قضيتي
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتها مش ديتهم وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تمام 11 صباحا في استديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: السلفادور تشيد بالجهود التي يبذلها المغرب للتوصيل إلى حل قائم على البراغماتية والواقعية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. رئيس مجلس المستشارين يجرم بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. مجلس وزارة الداخلة والذهب يصادق على عدة اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية ودعم التعليم وصون التراث. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت السلفادور الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي سياسي براغماتي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرزت ممثلة السلفادور في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى تسوية هذا النزاع. وأضافت الدبلوماسية أن السلفادور تشيد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس بأرتشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو أفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، ما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات متوازنة ومثمرة أساسا لعلاقة المغرب مع أشقاء الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي ومصاري الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع ينبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي. وأضاف أن الصحراء المغربية تطلع في قلب هذه الدينامية بدور متنامي في تعزيز الربط بين المملكة وعمقها الإفريقي، مستفيدة من التحول التنموي الكبير الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة والاستثمارات المهمة التي شملت الإنسان والبنية التحتية والموانئ وشبكات النقل والطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار، ما يجعل هذه الأقاليم حلقة وصل بين المملكة وعمقها الإفريقي وفضاء واعد للاستثمار والتبادل والتعاون جنوب جنوب. من جانبه، استحضر رئيس الجمعية الوطنية التنزانية الدور الذي طلع به المغرب في مساندة حركات التحرر الإفريقية ونضال عدد من رموزها من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار ونظام الفصل العنصري،

معتبرا أن هذه الروابط التاريخية تشكل رصيدا مهما يمكن البناء عليه من أجل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية. كما أجرى السيد ولد الرشيد مباحثات مع رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان ومباحثات أخرى مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان. وتنظم الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي انطلقت أشغالها أمس وتتواصل إلى غاية 9 أكتوبر الجاري حول موضوع تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع بمشاركة ممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم. دعا المغرب أمس أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. وفي معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد السيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل كامل التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيم وتعزيز صادراتها. في الخبر المحلي، صادق مجلس وزارة الداخلة والذهب أمس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا بحضور على الخصوص والي جهة الداخلة والذهب عامل إقليم والذهب علي خليل وعامل إقليم وسرد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية، صادق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسرد وقاعات الاجتماعات التابعة له بالداخلة بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها المجلس والجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرف الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخلة بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإصاء برنامج للتسويق الترابي للجهة من خلال تنظيم ملتقيين دوليين أفريكا بيزنس دايز وأفريكا إكزيكتيف ميتينج. وترم هذه الاتفاقية الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية، فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المجال التربوي، صادق المجلس على اتفاقية بقيمة 3,000,000 درهم لإنجاز برنامج الدعم التربوي لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا بالجهة بهدف تحسين تحصيلهم الدراسي والارتقاء بجودة التعليم. وفي السياق ذاته، تم المصادقة على اتفاقية شراكة لتأمين وتنظيم خدمة النقل لفائدة الطلبة نحو المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا بإقليم وادي دهب بميزانية تبلغ 3,600,000 درهم. وفي المجال الثقافي، صادق المجلس على اتفاقية لتقديم دعم مالي بقيمة 200,000 درهم لفائدة جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ للمساهمة في حفظ التراث العلمي والثقافي والروحي للجهة وإبراز رصيدها المعرفي والتاريخي. وتشمل هذه الاتفاقية فهرسة المخطوطات والوثائق والمؤلفات المرتبطة بالمنطقة وحفظها وتنمية الخزانة العلمية والتراثية لزاوية الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي. كما صادق المجلس على اتفاقية مع جمعية الخليج الفروسية بقيمة 3,600,000 درهم للنهوض بموروث الفروسية بالجهة من خلال بناء وتجهيز نادي للفروسية بمدينة الداخلة وتعريف الأطفال بهذا النشاط وتكوينهم في ممارسته. وعلى الصعيد التعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية لإرساء إطار للتعاون اللامركزي الدولي مع جمعية ناتاهانغو ببوروندي بدعم من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية. وتهم هذه الاتفاقية إنجاز مشروع لإعادة تأهيل وتوسيع وتجهيز المركز الصحي موبيرورو بجماعة ناتاهانغو بهدف تحسين الولوج للخدمات الصحية الأساسية وتعزيز جودتها. فضلا عن ذلك، صدق أعضاء المجلس على عدد من النقاط المدرجة من جدول الأعمال، همت على الخصوص تعديل ترخيص البرنامج المتعلق بإنجاز الطريق والمشاريع

0: البنية التحتية والتجهيزات بالجهة، والمصادقة على طلب قرض لتمويل تطوير البنية التحتية الطرقية وفتح ترخيص برنامج لإنجاز مشروع التأهيل الحضري للجماعة الترابية بيرغندوز بإقليم أوسرت. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. السلفادور يشيد بالجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل قائم على البراغماتية الواقعية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. رئيس مجلس المستشارين يجري بتنزانيا سلسلة من مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. مجلس وزارة الدخل والذهب يصادق على اتفاقية شراكة لتعزيز البنية التحتية ودعم التعليم وصون التراث. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسيس. مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول الأمطار أو زخات مطرية محلية رعدية. عدا ذلك السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية المرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز والشمال المهدية وجنوب بوزدول، وقليل الهجان إلى إيج بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 24 الربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة العصر في تمام 4:15 دقيقة المغرب عند حلول 6:50 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام الساعة 7:57 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر الموافق لسابع أكتوبر سينادى له إن شاء الله عند حلول 5:38 دقيقة والشروق في تمام 6:55 دقيقة.
3: محمد ما كان صاحبك هاي
4: الا كنت جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه، ما باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
4: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
4: ايوا
3: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجها لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قص.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة ايوا عيط على هاد النمرة طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي ها مش ديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: الشاشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت السلفادور الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي سياسي براغماتي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرزت ممثلة السلفادور في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى تسوية هذا النزاع. وأضافت الدبلوماسية أن السلفادور تشيد بالجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتيسير العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس بأروتشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤسي برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو أفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد بن سعد نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء الشراكة المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقة المغرب مع أشقائه الأفارقة. دعا المغرب أمس أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. وفي معرض مداخلتي في إطار تقرير رئيس لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. في الخبر المحلي، صادق مجلس وزارة الدخل والذهب أمس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من الاتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة خطاط ينجاب بحضوره على الخصوص، ولجهة الدخل والذهب عامل إقليم والذهب علي خليل وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية، صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتزييز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسرد وقاعات الاجتماعات التابعة له بالداخل، كما صدق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرف الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل لإرساء برنامج للتسوق الترابي للجهة من خلال تنظيم الملتقيين الدوليين أفريكا بيزنس دايز وأفريكا إكزيكتيف ميتينج. وترم هذه الاتفاقية الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية، فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية، والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسيس. مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس، حيث هناك فرصة لنزول الأمطار أو زخة مطرية محلية رعدية. عدا ذلك السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تشغيلها برياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسور الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية المرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهات المتوسطية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز والشمال المهدية وجنوب بوجدول، وقليل الهجان إلى إيج بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية سلام.

0: تحية عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 24 الربيع الآخر الموافق للسادس أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة العصر في تمام 4:15 دقيقة المغرب عند حلول 6:50 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام الساعة 7:57 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر الموافق لسابع أكتوبر سينادى له إن شاء الله عند حلول 5:38 دقيقة والشروق في تمام 6:55 دقيقة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصبتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي ذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد عمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها.

0: بجهتنا واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخل على تشجيع الشباب جهة الداخل وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخل أو إقليم أوسر.
0: جميل. طيب كما هو معلوم سي حمنا في واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلاقيتي هذا الخبر سار جدا سي حمنا؟
1: والله ككل المغاربة شعر أن هذا الخبر بشرى زينة وشعرت بابتهاج وافتخار كبيرين، أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي.
0: صحيح. نعم.
1: انظر مني فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جرت مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أن هذه المحطة منفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيد المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
0: نعم.
1: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنه كانت عمدة في مراكش، وانتقلت فيهم إلى البرلمان ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني هذا بصراحة سيد المنصور تعتبر كاريزما خاصة.
0: صحيح. ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذا كيف شرت يا سيحة منا يوم 29 شتنبر 2026 غد له يبقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هذه الحكومة، وأكيد هذا التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية، طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك، من هو محمد أحمد حمنا؟
1: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
0: جميل.
1: والحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة داخل
0: نعم.
1: وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير للتجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله. إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشنو هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسالها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب يحتمل يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار

0: في اسم المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا كاع إلى اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سيا فود إكسبو اللي عاد سنوي ينداف في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا النسق هما اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في المدن الثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس. يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم فيها سن
1: إذن
0: المنتقيات
1: عندكم
0: الكبيرة.
1: حضور نوعي ما شاء الله. ما نعم،
0: والله حق بعد.
1: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة، وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية السياحة منا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة سويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة للعالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيف مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس اللي انا حتى تعتبر المورد الاول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: وعادة كيصدروهم هما
0: هما يرسلونا
1: هادشي
0: احنا
1: بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد قاع يبان، هما اللي نعود احنا نكبروه هون. هو القيمه المضافه اللي جد اخو الذهب يكبر فيها بالعجل هذا الشيء،
1: جوها مناسب
0: جابوه
1: الآن.
0: جد مناسب. فرنسا فهم يخطي عامين الى ثلاثه، وانا خطيت تبارك الله لا
1: شوف
0: عام
1: سبحان
0: يكبر.
1: الله. طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكأنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذا أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهت السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبه لنا نبدا بانواع انواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
1: هذيك الباجو رويال حتى هي داخله في
0: هي حق بقى داخل في الاستزراع،
1: اذا هادو هما الاصناف
0: هم
1: اللي
0: الاصناف
1: كتر.
0: اللي كاينه حاليا.
1: اييه
0: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبه للتعريف ديال الاحياء البحريه اللي يقولوها الاكوا كيلتير،
1: اييه
0: هي عمليه تربيه تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
1: كيكون
0: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم ايوه. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ديزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، هما لا اختلاف، حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
1: الماء
0: غير
1: صح
0: كي تحات الماء اعتنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصنا
1: صحيح
0: نتم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل في مجموعة من
1: وديك
0: الأنشطة
1: الرعاية
0: الكبيرة.
1: البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتيهم.
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوش تحكم من النوعيينات وتديهم المعنيين
1: وما
0: بالأمر.
1: يكونش معرض مثلا بحال ان يتم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه لنا حنا فما ندوروا عليهم الشباك هيو لي كاج
1: ياك تحميه
0: تحميهم من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه تجبرها طعم ساهل ومفيك شي ساكن في بلاصته مولي يهرب
1: صحيح.
0: مولي يتحرك.
1: واظن جودة المياه كترك كاينه طاو
0: تبارك
1: واحد
0: الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جودة في
0: جوده
1: المنتوج
0: في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع الأنواع الرئيسة.
0: والله اهم الفروع في خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكي كيلتير تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الاساسيات اللي تندار في احواض تربيه احياء البحريه تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه، وكاين مالي تربيه الرخويات ميل سيكولتير يعني زراعه تكثير المحار، هما لي زويت البلح
1: وما
0: البقر
1: دوك لي
0: ليمود
1: زويت
0: صدفيات
1: المحار
0: اخرى بصفه عامه اكياس الشبكيه، لانهم في منواع كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه، هي غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجله، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك الملك كما قلنا كاين هاو المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكيتير، كاين حتى اغيكولتير اللي هما الطحالب، مجال
1: ديك الاغاكولتور هادي ديال الطحالب.
0: الطحالب
1: نعم
0: يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات مال الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك، لأول مرة نعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة داخل وادي الدهب، كيف كيعرف الجميع كي تعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
0: والله بالنسبة لأهم شيء خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال الاشتغال بطريقة تكون معقلة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر، يعني الشخص ياك ما يدخل البحر تأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما خ...
1: باش نحافظوا على البيئة
0: البيئة
1: المحيطة بذكاء.
0: ولا كالشي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تعود عنده ميكا يجمع فيها هو الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: لأن
0: مخصصه
1: هذا
0: لها
1: كيأثر سلبا على
0: على
1: المردودية
0: المردودية
1: ديال
0: على المنتوج.
1: إنتاج.
0: انت
1: صحيح.
0: المنتوج اصلا يعيش هذا، خصوصا عندنا هو لي زالي، وبالنسبه لي زويتر وليمون موقف المزاج على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
1: هادو
0: نحن
1: حساس عندهم.
0: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
1: صحيح، برافو
0: يعني ما
1: عليك
0: هم اللي
1: مزيان.
0: يحاولوا يميزوا بينها ولا يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعي لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتخدمها الزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية، السياحة، الفلاحة، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري لرسول دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: اذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية ساعدك اكثر.
0: والله وحاكم مولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
1: جميل.
0: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا او خارجها وتح خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
0: والله دائما نتواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
1: ما شاء
0: والفرنسية
1: الله عليك.
0: والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هنا شنو هي نصائحك؟
0: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني ياسر من الشباب من منطقة نور الساكنة
1: يدوروا
0: يبغى
1: من
0: يدخل المنتج
1: الاول.
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني راه كاج يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري كاج يصبر فيه راه نتيجة شرعية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه يعني هو مو منتوج ميت والله جمال، لانه يعني هو يتفاعل معك كما تتفاعل انت معاه، خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملى
1: إذا
0: سدك معاه
1: التعامل
0: المنتج
1: ديالك هو اللي
0: هو اللي
1: كيحدد
0: يعطي النتيجه.
1: صحيح.
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادرتك النوعية وترافعك، معروف في الساحة بترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عطف كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
0: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواءها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها لضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي صدف إياس، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع،
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه يعني اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش يعود نتوفروا، وخصوصا
1: تكون
0: ذا المجال
1: المنافسة
0: صاعد
1: اللي تكون في صالح
0: هي
1: المستهلك.
0: منافسة شريفة، ويعود مولي خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفر
0: ديالها
1: فرص الشغل.
0: فعلا، وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين
1: اي
0: خاصة يسوقوه محليا
1: اللي يواكبهم
0: يواكبهم،
1: ويدعمهم.
0: إذا من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تاخذ ديجا نسق مع مستثمرين برا، غير ما يمكن أول تجربة تمرر المنتوج برا اللي تجبر فيه مشاكل إذا كنت
1: اذا
0: تخسر مع برا،
1: ضروري خص
0: خاص
1: يتشد
0: ضروري الإنتاج
1: بيدك
0: الأول هال الأول
1: صحيح.
0: والثاني إذا الثالث كاع يعود لا محلي هون، نقعد يعني مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعودوا نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمنا. إذا مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا هذا غادي تكونوا استنتجتوه، لعل الرساله الابرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي ان الثروه البحريه ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن ايضا بما نستطيع ان ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للاجيال القادمه، لان هذا حق من حقوقهم، ودخل في مفهوم الاستدامه، وان الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب بأكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم.

تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخل تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخل مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: سيداتي وسادتي، حان موعد أذان الظهر حسب توقيت الداخلة والنواحي.
4: حي على الفلاح.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استمعتم لأذان الظهر حسب توقيت الداخلة والنواحي، تقبل الله صلاتكم.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في المحطات الرئيسية لهذه النشرة، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تدخل مرحلة حاسمة لاختيار هوية الأحزاب السياسية التي ستشكل الأغلبية الحكومية قبل توزيع الحقائب الوزارية. في دراسة حول منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاتصال السياسي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية لتنظيم هذا المجال وترسيخ ثقافة رقمية لمواجهة مخاطر التضليل الإعلامي. الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للتعدين، وعلى جدول الأعمال تطوير قدرات التحويل والتكرير للموارد المعدنية الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار بالقطاع في القارة الإفريقية. في شأن الصحي، داء الدفتيريا يرفع مطالب ضرورة استكمال جرعات التلقيح ورفع منسوب اليقظة داخل المؤسسات التعليمية. في التفاصيل، الترقب يسود الأوساط المغربية تزامنا مع دخول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة حاسمة لتحديد

0: معالم مكونات الأغلبية المقبلة، وتظل طبيعة الشروط التي سيحددها كل حزب والعرض الذي ستقدمه رئيسة الحكومة المعينة في صلب جولة المشاورات الحالية. مع أنس البشارة، نتابع السيناريوهات الممكنة لتشكيل الأغلبية الحكومية في ظل معطيات تفيد بانتقال الأحزاب السياسية المعنية إلى ترتيب مواقفها الداخلية قبل العودة إلى طاولة التفاوض.
1: تقترب ملامح الأغلبية الحكومية من الظهور بعد شروع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة زهرة المنصور في جولة ثانية من مشاورات تشكيل الجهاز التنفيذي. هندسة الحكومية يرى الخبراء أنها ستتضمن أحزاب الكتلة الديمقراطية. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري رشيد الأزرق.
2: المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تتضح فيها معالم الحكومة أو معالم الأطراف الأغلبية الحكومية أو مشروع الأغلبية الحكومية لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وبالتالي فإن المؤشرات الأولى تتجه في اتجاه بأن المنصوري تريد التحالف مع الكتلة الديمقراطية التي كانت تتشكل من كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
1: وعن سيناريوهات التحالف الحكومي المرتقب، يتوقع مراقبون ألا يتخذ شكلا ثلاثيا كسابقه وسيطرأ عليه تغيير في التركيبة. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري رشيد الأزرق.
2: واقع التجربة والممارسة الحكومية نجد أن المنصوري تتجه إلى أن تكون بديلا عن المرحلة السابقة، والحال أن المرحلة السابقة شاهدنا بأن الأحزاب الثلاثة الكبرى هي التي شكلت الحكومة، وبالتالي شكلت التريكة الحكومية الممثلة في الثلاثي من كل من الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. الواضح الآن هي أن هذه الحكومة تحاول أن تكون سياسية أو تضفي حمولة سياسية على المشهد السياسي وتعطي نفس سياسي، وبالتالي اتجهت إلى الكتلة الديمقراطية في تشكيل حكومتها.
1: وتدخل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مرحلة الحسم في قرار مشاركتها في جولة ثانية من المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة وسط ترقب لشكل حكومة تنتظرها ملفات شائكة.
0: وللحسم في المشاركة في التحالف الحكومي، عقد حزب التقدم والاشتراكية صباح اليوم برباط دورة استثنائية للجنته المركزية. الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله يبرز جدول أعمال هذه الدورة.
3: بعد المرحلة الانتخابية التي عشناها، اللي سبق للمكتب السياسي أنه قيم مختلف جوانبها، سنجدد هذا التقييم اليوم، لكن هناك أسئلة أساسية مرتبطة بما العمل اليوم وأين يتعين أن يتجه الحزب بالنسبة للمستقبل. وبعد اجتماعات عديدة للمكتب السياسي تناقشنا فيها حول مختلف هذه الأوجه، أردنا اليوم أن نقف عند التحديات الأساسية نطرحها على بلادنا، سواء تعلق الأمر بالتحدي الديمقراطي أو بالتحدي الاجتماعي الأساسي أو بتحدي نموذجية العمل الحكومي بارتباط مع محاربة الفساد وإعطاء إشارة قوية على هذا المستوى، أو تعلق الأمر إضافة إلى ذلك بإعادة النظر في بعض التوجهات الاقتصادية الأساسية. كلها قضايا ناقشناها في المدة الأخيرة مع السيدة رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة من قبل صاحب الجلالة بتشكيل الحكومة الجديدة، واليوم سنواصل هذا النقاش من أجل تدبير هذه المرحلة وإيجاد الصياغ الكفيلة بالتعامل إيجابا أو سلبا مع الطرح المعروض علينا اليوم، في إمكانيتي أن يكون لنا مكان في تدبير الشأن العام في المرحلة المقبلة.
0: وإلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، تواصل عدد من الأحزاب السياسية مشاوراتها الداخلية بشأن حسم مواقفها في المشاركة في الحكومة المقبلة. والاتصال السياسي على منصات التواصل الاجتماعي بين الأثر ومخاطر التضليل محور دراسة أصدرتها مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. هذه الدراسة تطرقت إلى تأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي فضلا عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. خلاصات هذه الدراسة مع حليمة مرصدي.
4: الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول منصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الاتصال السياسي في المملكة تناولت عدة محاور حاولت الإجابة على نوع العلاقة القائمة بين استعمال المنصات الرقمية والأثر الذي تولده لدى مستعمل الانترنت خاصة على المستوى السياسي. نرجس الرغاي رئيسة مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية في هذه الدراسة.
5: من بين الخلاصات الأساسية لهذه الدراسة ما يتعلق بالخوارزميات التي تعيد تشكيل طريقة انتشار المعلومة وتؤثر على الرأي العام. فرغم كونها تتيح ولوجا أوسع للمعلومة فإنها تنعكس على الحياة الديمقراطية، والخطر يكمن هنا في بروز ديمقراطية هشة تخضع للخوارزميات، لأن غموض هذه الأخيرة وتركز سلطة الانترنت لدى كبريات المنصات العالمية يطرح إشكالا يتعلق بالشفافية والمراقبة. ومن شأن تقنين وتنظيم الشفافية والتربية على الإعلام الرقمي وتنوع مصادر الخبر الإجابة على هذه الإشكالات لحماية الديمقراطية والنقاش الديمقراطي في بلدنا.
4: وحسب عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نرجس الرغاي فإن ما يستشف من الدراسة هو أن مخاطر منصات التواصل الاجتماعي تكمن في التضليل الذي قد يؤثر على الثقة في المؤسسات ويبرز معه محتوى مضلل بسبب التلاعب الخوارزمي وما يعرف كذلك بالاستقطاب السياسي والاستغلال المفرط للمعطيات الشخصية، وكل هذا يقود حسبها إلى إضعاف وسائل الاتصال التقليدية الأخرى التي تعد أساسية في التوازن الديمقراطي، مبرزة أيضا أن الشق الثاني من الدراسة يتعلق بالحضور الرقمي للأحزاب السياسية في منصات التواصل الاجتماعي.
5: الشق الثاني في هذه الدراسة يتعلق بالممارسات الرقمية لاثني عشر حزبا سياسيا الممثلة في البرلمان حقب انتخابات 2021، من خلال طرح السؤال حول مدى قدرة هذه الممارسات الرقمية للأحزاب على أن تشكل أداة حقيقية للتأثير في الرأي العام، أم هي فقط مجرد واجهة رقمية.
4: وخلصت السيدة الرغاي إلى أن التحدي الذي يواجه المملكة يكمن في إرساء منظومتها الخاصة لتنظيم وضبط مجال منصات التواصل الاجتماعي بالاعتماد على نموذج يوفق بين احترام الثوابت الوطنية ومقتضيات الانفتاح والابتكار وحماية الحقوق الفردية.
0: نواصل بالخبر الاقتصادي، حيث انطلقت اليوم بالرباط أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين. المؤتمر ينعقد تحت شعار نحو عصر صناعي جديد ويناقش تحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية والانتقال الطاقي والانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي مع بحث تقوية قدرات التكرير في القارة الإفريقية. التفاصيل مع كريمة زحنوني.
6: تركز هذه الدورة على تطوير الصناعة التعدينية في القارة الإفريقية والانتقال من استخراج الموارد المعدنية إلى معالجتها وتحويلها بما يعزز القيمة المضافة ويدعم تطوير سلاسل صناعية داخل القارة. وتضع هذه الدورة قطاع التعدين أمام مرحلة جديدة تتقاطع فيها رهانات الاستثمار والتصنيع والأمن الصناعي في وقت تتحول فيه الموارد المعدنية إلى عنصر أساسي في التنافس الاقتصادي العالمي. ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة:
7: اليوم كانت عندنا مناسبة باش نوقفوا على مجموعة الإصلاحات اللي درنا في القطاع المعدني والمنجمي في المغرب وفي مجموعة الدول الإفريقية بانطلاق كيف ما عرفتوا لا ديكلاراسيون مراكش العام اللي فات في نفس المؤتمر، اللي مكنتنا باش نقربوا من اكثر من 40 دولة إفريقية في هذا المجال ونشتغلوا على واحد الإطار اللي غيمكننا من تحفيز الاستثمارات في القطاع المنجمي والصناعات اللي كتواكب القطاع المنجمي، ولكن اكثر من ذلك تمكننا باش نقدموا واحد مجموعة ديال الانجازات بما فيه طبعا المثال ديال جرادة. بغينا نبينوا الاخوان ديالنا الافارقة و والمجتمع الدولي انه تمكننا من ان هذه الاصلاحات اللي اشتغلنا عليها في الخمس سنوات الماضيه في القطاع المعدني والمنجمي اليوم عندها واحد الاثر ملموس على الساكنه في جراده في درعا تافيلالت في مجموعه ديال الجهات في المملكه.
6: ويقدم المغرب من خلال تجربته الرائده في تطوير وتثمين موارده المعدنيه نموذجا يحتذى لعدد من الدول الافريقيه السعيه الى تعزيز قدراتها في هذا المجال. المهدي التازي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
8: اليوم كان عقد المنتدى الدولي الثالث للمعادن في واحد السياق اللي ولات فيه المعادن الاستراتيجيه لها اهميه اكثر في العالم، وكتعرفوا بان تقريبا 30% ديال المعادن استراتيجيه كتوجد في افريقيا. الهدف ديالنا هو اننا نزيدوا من الانتاج المحلي ونزيدوا من القيمه المضافه المحليه في افريقيا، والهدف الاخر هو بطبيعه الحال اننا تكون عندنا مناصب شغل اكثر في افريقيا.
6: ويراهن المؤتمر على التحويل الصناعي للمعادن داخل افريقيا من خلال بحث سبل تطوير سلاسل قيمه محليه قادرة على استقطاب الاستثمار ورفع القيمة المضافة للموارد المعدنية. شيخ عمر سيك وزير المعادن والجغرافيا بالسنغال.
9: بالنسبة لنا يشكل القدوم إلى المغرب مصدر سرور حقيقي وفخر لنا، لكن الأهم هو تبادل وجهات النظر حول هذه الإشكالية التي تعد إشكالية محورية. كيف يمكننا العمل على تحقيق قيمة مضافة أكبر من خلال استغلال مواردنا، وكيف يمكن للقارة أن تستفيد بشكل أكبر من هذا التحول الطاقي وكذلك من الثورة الرقمية بما يمكنها من الشروع في مسار التصنيع.
10: Et aussi de la révolution numérique pour pouvoir amorcer son industrialisation.
6: ويشارك في هذه الدورة عدد من أبرز الفاعلين في القطاع المنجمي بالمغرب إلى جانب مسؤولين وخبراء ومستثمرين ومهنيين من عدة دول في لقاء يركز على تطورات الصناعة التعدينية ورهاناتها الاقتصادية والاستثمارية.
0: في المجال الصحي، التلقيح وسيلة ضرورية وفعالة للوقاية من عدد من الأمراض ومحاصرة انتشارها، ومن بين الأمراض التي تستلزم تكثيف سبل الوقاية منها عبر التلقيح داء الدفتيريا أو الخناق الذي يصيب الجهاز التنفسي خاصة في صفوف الأطفال. ومع ظهور بعض حالات الإصابة بهذا المرض فاستكمال الجرعات أضحى أمرا ضروريا. وفي هذا الصدد تعالت الدعوات لأولياء الأمور من أجل التوجه إلى المراكز الصحية للتحقق من أخذ جميع الجرعات وتكثيف التوعية بالمؤسسات التعليمية. المزيد مع إكرام سلومي.
5: من مقاعد الدراسة تبدأ رسالة الوقاية، ومنها تصل إلى البيوت لتصبح حماية صحة الأطفال مسؤولية يتقاسمها الجميع. وهنا تكتسي الحملات التوعوية بداء الدفتيريا أهمية خاصة لترسيخ السلوكيات الوقائية وتشجيع الأسر على متابعة تلقيح أبنائها. عن أهمية التلقيح ودور التوعية في الوقاية من هذا الداء يتحدث الدكتور ملي سعيد عفيف، طبيب الأطفال ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية.
11: هو لقاح ناجع وفعال وتعطي حماية قرابات 100%، وتنوجه النداء للامهات والاباء انهم يراجعوا الدفاتر ديال التلقيح ديالهم، واللي ما دارش التلقيح يمشي اما المركز الصحي اللي قريب ليه ولا يمشي لعند طبيب الاطفال المعالج ديالو باش نتفاداو العدوى.
5: ومن جهته يدعو نور الدين العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب الاسر الى استكمال جرعات تلقيح ابنائها وتدارك الجرعات الناقصة وفق توجيهات المختصين.
12: هي مسؤولية ما بين الاسرة والمدرسة والسلطات الصحية. اللي خاصو يدار في هذا الباب هو ان جميع الاسر كنطالبوهم باش يستكملوا جميع التلقيحات والجرعات المصابية. حيت كاين بعض التلاميذ اللي ما مكمليش الجرعات ديالهم التلقيحيه، اذا خاص جميع الاسر يطلعوا على الدفتر الصحي ويشوفوا وليداتهم واش مكملين هذوك الجرعات ديال التلقيح ولا لا. ضروري لحمايه الطفل والمجتمع المدرسي من هذه الوباء الدفتريا.
5: بين أسرة تتابع ومدرسة تواكب ومصالح صحية تتدخل، تتكامل أدوار الوقاية والرهان أن تتحول التوعية إلى متابعات منتظمة للتلقيح وسلوكيات يومية وتدخل مبكر عند الحاجة حفاظا على صحة التلاميذ.
0: صحيا كذلك، وفي هذه الفترة من السنة ومع التقلبات الجوية غير المستقرة تنتشر العديد من الأمراض والالتهابات التنفسية، تفادي الإصابة بها يفرض اتخاذ جملة من الاحتياطات، نتابعها ضمن روبورتاج أيوب الإدريسي.
13: بين ارتفاع وانخفاض مفاجئ تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة، لتظهر أمراض موسمية متعددة تصيب الجهاز التنفسي في الغالب وتجدد معاناة فئات واسعة من المواطنين مع المرض، خاصة الأطفال منهم وكبار السن.
14: الصراحة باش كيتبدل الجو كنعانيو بزاف. أنا دابا هاد الساعة اللي كنهضر معك فيها ضربني البرد، ما بقيناش كنعرفو كومون زعما جيغي لي تمبيراتور، حتى شنو غنلبسو شنو غناكلو فين غنمشيو ايتو.
15: انا دابا عندي 82 عام، ولكني كنت شويه اكتيف في الحياه ديالي، شويه ديال الرياضه شويه ديال، ولكني دابا الجو بحال قلتي تخلط، واخا دير لي واخا دير الصفايه ديال ما عرفت شنو خاص ولا بدا تكون مقيوس مقيوس.
16: تبدل الجو، الدراري كيوقعوا في مشكل ديال الحساسيه ملي كيكون الجو، ما كتعرفوش البرد ولا الصد، ايوا كيتصابوا بالحساسيه، كحه سخانه بنوبات كتخبطوا من داك الكخيز في الليل.
13: وترتبط هذه الامراض التنفسيه في جزء منها بالتغيرات السريعه التي تشهدها درجات الحراره، يقول اخصائي الامراض التنفسيه الدكتور عبد العزيز عيشان، مضيفا ان حساسيه بعض الافراد للغبار او الطفيليات قد يشكل سببا اضافيا للاصابه بهذه الامراض، خاصه في ظل ضعف تهويه الفضاءات المغلقه خلال هذه الفتره من السنه.
17: وبطبيعة الحال بأن المرحلة تمتاز بانتشار فيروسات كثيرة بما فيها فيروس الانفلونزا وفيروسات معينة، فيروس الرئة، الحاد، فيروسات أخرى، تكون هناك الزكام. بطبيعة الحال هو الزكام عنده جوج الأسباب، السبب الرئيسي ديالو اللي كاين حاليا هو الزكام، الحاد ديال الحساسية، يعني الناس اللي تيشموا مثلا الغبرة ولا تيشموا القراديات أو تيشموا الطفيليات على صعيد المنزل ديالهم، تيبداو يعطسوا، تيحكوا نيفهم، تيحكوا بيناتهم. هذا الزكام عنده علاقة بالحساسية، تعالج وخنعرفوا اش من نوع ديال الحساسيه عند الانسان. وكاين زكام مع ارتفاع ديال الدرجه ديال الحراره والام في المفاصل، هذا الزكام طبيعي له عنده علاقه بالامراض الفيروسيه اللي تلزمنا بالعلاج. بطبيعه الحال ناخذوا ماده باراسيتامول وفيتامين سي، ونتكلموا على اللقاح كمساله ايجابيه جدا، اللقاح ديال الانفلونزا.
13: وتظل الوقاية من خلال تهوية الفضاءات المغلقة وتعقيم اليدين باستمرار خط الدفاع الأول أمام الأمراض التنفسية، فيما يشكل اللجوء إلى الأطباء المختصين خطوة ضرورية للاستفادة من علاج ملائم وفعال.
0: باقي أنبائنا الوطنية في هذه النشرة تقودنا إلى الفضاء الجامعي، ففي إطار مواكبة الدخول الجامعي الجديد ولتعزيز استقبال الطلبة الجدد، انطلقت اليوم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أيام إدماج الطلبة الجدد. هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الطلبة الجدد بمحيطهم الجامعي وبمختلف الشعب والمسالك والتكوينات المتاحة. الروبورتاج لبديعة سعيد.
18: أيام تستقبل فيها الكلية طلبتها الجدد وتساعدهم على التعرف على محيطهم الجامعي ومختلف مرافق المؤسسة وخدماتها في أجواء يطبعها الترحيب والتواصل. وفي هذه المرحلة يحضر الطلبة القدماء لمشاركة زملائهم الجدد تجاربهم وتقديم نصائح وتوجيهات تساعدهم على بدء مسارهم الجامعي بثقة وسلاسة.
19: احنا كطلبة قدماء كنستقبلوا الوافدين على هذه الكلية عبر مختلف الاسلاك الجامعيه اللي بينها سلك الاجازه والماستر كذلك الدكتوراه، وكنحاولوا باش نقدموا لهم واحد الورقه تعريفيه حول هذه الكليه، وكذلك كنحاولوا نقدموا لهم العديد من الانشطه اللي كتقوم بها هذه الكليه.
20: حنا في اطار الفعاليات ديال الابواب المفتوحه لترحيب الطلبه الجدد، والجامعه كتواكبهم باش تعرفهم اكثر على المسار اللي كينتظرهم مستقبلا، معاهم فعاليات اخرى او انشطه اخرى اللي كيكون انه باش الطالب ما يحسش انه ديما في اطار ديال الجديه والالتزام بالدراسه. هذا
18: مهم، وتتضمن أيام الإدماج برنامجا متنوعا من اللقاءات والأنشطة التعريفية لتقريب الطلبة من مختلف الشعب والمسالك والتكوينات والتعريف بالخدمات الجامعية وتنظيم الدراسة والامتحانات. نستمع لحسن زويري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أجدال.
2: نستقبل الطلبة الجديد.

0: الجدد الذين اختاروا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أجدال لنقول لهم أنهم أحسنوا الاختيار أولا، اختاروا أحسنوا اختيار المؤسسة واختيار الجامعة لما لهذه المؤسسة من تاريخ غني بالإنجازات، باعتبار أن العرض البيداغوجي المتميز والمتنوع الذي توفره الجامعة والكلية على وجه الخصوص يمكنهم من اختيار تخصصات حيوية. نقول لهم أن الكلية ليست فقط مدرج وقاعات وامتحانات، وإنما هي فضاء متكامل لبناء المعرفة لبناء الشخصية.
1: وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الكلية على جعل الطالب محورا للحياة الجامعية وتوفير مواكبة تساعده على الاندماج وفهم مساره الدراسي وبناء تجربة جامعية تمهد له الطريق نحو مستقبل أكاديمي ومهني أفضل.
2: نواصل بالخبر الدولي، حيث خلف أو إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر المقبل، أي قبل حوالي 9 أشهر من الموعد المقرر لانتهاء الولاية التشريعية. أثار هذا الإعلان ردود فعل متعددة، والتحليل للأستاذ الجامعي المتخصص في الشأن الإسباني محمد أروين.
3: طبعا هناك أسباب مباشرة وأسباب أخرى لها سياقها، يمكن القول أنها طبعا مؤثرة بشكل أو بآخر، لكن السبب المباشر هو إسقاط مرسومي قانون كان بيدرو سانشيز يريد تمريرهما داخل البرلمان بعد أن تمت المسابقة عليهم في مجلس الوزراء. طبعا هما مرسومي قانون ضدا على لوبي العقار ولوبي الاقتصاد، كما قال السيد بابلو بوستيندي وهو وزير الحقوق الاجتماعية في هذه الحكومة، طبعا الحكومة السابقة حكومة الائتلاف اليساري التقدمي كما يحلو لسانج أن يسميها. هذا هو السبب المباشر، وإسقاط هاتين المرسومين من طرف حزاب اليمين واليمين المتطرف. طبعا نشير إلى الحزب الشعبي، هو أقوى حزب معارض بزعامة نونيا سيخو، ثم حزب أباسكال حزب بوكس وحزب يمين مسترف محسوب على يمين مسترف، ثم حزب آخر أعتقد وهذه خلق الإشكال هو حزب جميعا من أجل كاتالونيا. إن هناك أسباب أخرى طبعا غير مباشرة دفعت رويد القيام بذلك، بمعنى أنه منذ سنة 2023 لم تعرف إسبانيا قانون المالية نظرا لغياب
2: اللحظة. نتوقف مع جديد فقرة طيبريك وسعيد الدوتي.

0: وضمن أولى فقرات طيب لك سعيد، المنتخب المغربي للشبان يواجه في هذه اللحظات نظيره الليبي بملعب الإسماعيلية بمصر لحساب الجولة الرابعة والأخيرة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لقاريات غانا 2027. رهان المغاربة سعيد حسم اللقب بعد ضمان إحدى البطاقتين المحيلتين إلى النهائيات، وربما هناك تقدم للفريق الوطني.
1: بالفعل منيا، المنتخب الوطني المغربي متقدم بهدف لا صفر، وقع خالد قصبي في الدقيقة 18 بعد التمريرة العرضية من إلياس بن مختار، والجولة الأولى تصل إلى الدقيقة 23. المنتخب المغربي كما ذكرت منيا في مواجهة المنتخب الليبي من أجل تحقيق انتصار جديد يؤمن له الانفراد بالترتيب العام والتتويج بلقب بطولة شمال إفريقيا، بعدما استهل التصفيات بتعادل مع تونس بهدف لمثله وانتصارين على الجزائر بالثلاثية لواحد وعلى مصر بهدفين لا صفر. منتخب الوطني والمغربي الشبان أو مدرب هذه الفئة لودوفيك باتيلي دخل هذه المباراة بتشكيلة تضم كل من الحارس جبريل بيومي، بقية لاعبين حمزة بوهادي، عبد الرحمن أركيد، إلياس هداوي، حمزة الراجي، محمد منصف، خالد قصبي، إلياس بالمختار، آدم بعلال، صفوان بزهرة، سامي بوهدان. البطاقة الثانية المؤهلة لقارة غانيا مونيا مطروحة للتبري بعد قليل بين منتخبي مصر والجزائر. المنتخب المصري لديه 6 نقاط والمنتخب الجزائري ب4 نقاط.
0: والاتحاد الإفريقي لكرة القدم سعيد يعاقب

0: منتخب زيمبابوي بحرمانه من جماهيره عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية من تصفيات الكان.
1: تشكل هذه العقوبة انتكاسة للاتحاد الزيمبابوي في أول لقاء يخوضه منتخبه المحلي في الملعب الوطني للرياضة بهاراري منذ عام 2021 بعد أشغال إعادة تأهيله بهدف استيفاء المعايير الدولية بعد أن اضطر لسنوات إلى استقبال منافسه في جنوب إفريقيا، غير أن عودة المنتخب إلى الاستقبال بملعبه شابتها حادثة مأساوية عند البوابة رقم 2 حيث لقي أحد المشجعين حتفه في تدافع وقع قبيل انطلاق المباراة، كما اقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب في خرق للوائح الكاف. وبموجب العقوبة التي فرضها الكاف على الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم ستجرى المباراة الدولية المقبلة لمنتخب زيمبابوي على أرضه أمام غينيا الاستوائية دون حضور الجماهير.
0: وبأخبار الرياضة سعيد نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. مشاورة تشكيل الحكومة الجديدة تدخل مرحلة حاسمة لاختيار هوية الأحزاب السياسية التي ستشكل الأغلبية الحكومية قبل توزيع الحقائب الوزارية. في دراسة حول منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاتصال السياسي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية لتنظيم هذا المجال وترسيخ ثقافة رقمية لمواجهة مخاطر التضليل الإعلامي. الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للتعدين، وعلى جدول الأعمال تطوير قدرات التحويل والتكرير وتشجيع الاستثمار بالقارة الإفريقية. في الشأن الصحي، داء الدفتيريا يرفع مطالب ضرورة استكمال جرعات التلقيح ورفع مستوى اليقظة بالمؤسسات التعليمية. قبل توديعكم، مشاورات تشكيل الحكومة وسيناريوهات التحالفات الحكومية الممكنة هو محور فقرة حوار الزوال، حيث يستضيف أنس البشرة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري رشيد الأزرق. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي
6: دفننا الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الرابعة عشرة.

سنتان قضاهما عبد الرحمن في السجن لم يرى فيهما غير القسوة والعنف، ولكن فكره كان ينطلق من خلال المحنة في موجتين متعاكستين. كان ييأس وتظلم الدنيا أمام نظريه، فالطريق طويل شاق عنيف، وموج العنف يطغى مسلحا بالقوة والسلطة والحكم، وهم السلة الصغيرة الحالمة المتواضعة تحلم بإقبار كل الوضع دون أن يكون في يدها غير الفؤوس التي تحطم بها جلاميد الصخر. ويطغى اليأس ويلح في طغيانه، ويظل عبد الرحمن يفكر لينتهي إلى أن لكل شيء ثمنه.

0: خدوش، لاحظت أن عبد الرحمن تغير كثيرا بعد سنتين من السجن.
1: مكتب الله
0: يبدو أطول مما كان وأنحف، وفي عينيه صلابة وقوة. كنت أود أن أفجر ما ظل يعتمل في نفسي طوال سنتين، لكنني وجدت شخصية جديدة.
1: لا لا تزده إيلاما.
0: كنت أنتظر أن يتبرأ من العار الذي ألصقه بالعائلة. عائلتنا لم يعرف أحد من أفرادها السجن، لكن عبد الرحمن الآن شخص آخر.
1: المهم أنه خرج الآن من السجن. كم كنا نتشوق لهذا اليوم.
0: سلطة أخرى أخذت تزاحم سلطتي. عاد إلى المدرسة دون أن يستشيرني. أصبح يقوم بكل ما يريد في استقلال تام.
1: لا شك أنه لم يريد أن يضايقك بمشاكله.
0: ينصرف عن المنزل بالنهار وأحيانا بالليل ولا أحد يتكلم.
1: سألته مرة عن سبب تأخره فصاح في وجهي، وقد سمعته أنت بنفسك. قال لعائشة: إياك أن تتزوجي من رجل لا تعرفينه، يكفي أنك حرمت من المدرسة. لن أكون في جانبك إذا استسلمت.
0: من يستطيع أن يقف في وجه هذا التيار؟
1: ويقول لمحمود: أنت في المدرسة مثل زملائك جميعا، وكذلك أنت في المنزل. ولو لم تكن خدوش يا أمك، ياسمين مثل خدوش. بأذني سمعته يقول هذا الكلام.
0: ما هذا؟ تقوم بكل هذه الأعمال ثم لا يكفيك ذلك فتزيد في الصلابة والثورة والتحدي. سأعرف كيف أجعلك تمتثل وتتعهد بألا تعود. ماذا أصاب هذه الدار؟ أي تحول هذا بدأ يطلع علينا؟
1: سيد الحاج، أهدئ ثورتك، إنه لا يسمع كلامك الآن، وربما عاد إلى الصواب، إنه ما يزال صغيرا.
0: ويقول لأخيه الأكبر: أنت ما قيمة حياتك؟ تأكل الطعام وتتجول في الأسواق، ما هي الرسالة التي تقدمها لبلادك؟ افتح عينيك، فالزمان بدأ يتطور، لم تتعلم، وربما صار أبناؤك مثلك.
1: كلام لم نسمع به من قبل.
0: إن حلقة الدار بدأت تتسع، وكنا نحاول ألا يخرج حديثنا عن دائرتها.

0: كتيبة من الجيش الألماني تخترق الحدود الفرنسية، الصراع بين دول المواجهة، الحرب الحرب الحرب.
1: عبد الرحمن،
0: أبي
1: كنت أود أن أجدك بالدار لتقرأ علي الجريدة.
0: نعم والدي.
1: عبد الرحمن، سمعتهم اليوم يقولون إن هتلر يقترب من الصين.
0: سمعت أنا أغرب من هذا، فإن السيد عبد الصمد وهو يحدثني قال إن هتلر سيدخل فاس من تحت.
1: فاس؟ صحيح؟
0: أبي لا تصدق كل ما يقال في الشوارع. هتلر في غرب أوروبا ووسطها، والصين في أقصى آسيا، فكيف تصدق مثل هذا الخبر؟
1: أنا أعرف ذلك، لم أنقل لك رأيي وإنما نقلت لك ما يقوله الناس. عبد الرحمن، لماذا يهتم الناس بهذه الحرب وهي بعيدة عنا؟
0: أبي العالم لم يعد فيه بعيد أو قريب، وفرنسا تعتبر المغرب باب أمبراطوريتها الواسعة في إفريقيا، ويوم يمسها هتلر في أمبراطوريتها ستهب للدفاع عنها.
1: نرجو

0: الله أن لا يمسها في إمبراطوريتها.
1: أبي، الحرب فرصتنا. لو تحطمت هذه الإمبراطورية على يد أي كان، لصعب على فرنسا أن تعيد تكوينها.
0: ولكن ذلك سيقرب الحرب منا.
1: الحرب في قلب بلادنا، ولو ظلت انفجارتها في قلب أوروبا. أبناؤنا ينقلون إلى أوروبا ليموتوا تحت راية فرنسا. نعم، أبناؤنا يختطفون من كل مكان ويجندون للدفاع عن فرنسا، وإنتاجنا الفلاحي سيغتصب لإطعام الجيش المحارب وأبناء المحاربين.
0: الإنتاج؟
1: نعم، سنجوع، لأن المحاربين وجيش المحاربين يجب أن يأكل، وسينقصنا كل شيء، لأن الصناعة ستتحول إلى القنابل والبنادق والدبابات، وستزداد مصادرة الحريات، لأن الحرب تسلب حرية الأحرار، أما العبيد فتزيدهم الحرب عبودية.
0: الحرية، العبودية، الوطنية، الاستقلال،

بؤس المواطنين وحرمانهم وآلامهم أمور ستزول، ولكن مصادرة الحرية هو ما يدفع إلى الأسى. للحرب آجال تنتهي عندها، ولكن ما مصير الحرية؟ ما مصير الشعوب التي تدور الحرب صراعا من أجل السيطرة عليها؟ لو استسلمنا للبؤس والمرض لخرجنا من الحرب بؤساء مرضى. يجب أن ننتصر، يجب أن نتخطى كل شيء للوصول إلى عالم الحرية. طريق الحرية أن يعم الشعور بالحاجة إلى الحرية.

0: عبد الرحمن،
1: لقد أخبرت والدي بصداقتنا وحدثتهما كيف تعرفت عليك في المصرف، وهما يستدعيانك لتناول العشاء معنا.
2: أخبرت والدك بصداقتنا؟
1: منذ تحدثنا أول مرة في المصرف، أبي وأمي يريدان أن يعرفا هذا الشاب الذي تخطى الأسوار ليربط صداقة مع فتاة من بنات ما وراء الأسوار.
2: ماذا ترى يظنان بي؟ أجنبي يقتحم حياة فتاتهما، لماذا يريدان التعرف علي؟ فضيحة، جريمة، شكاية، هل يعرضان علي الزواج؟
1: عبد الرحمن، ماذا قلت؟
2: نعم مادلين.
1: أتقبل؟
2: ماذا؟
1: استدعاء والدي لك، إنهما يرحبان بالتعرف إليك، وقد تكون مسرورا بالتعرف إليهما.
2: بل أكون سعيدا بالتعرف إليك معهما.
1: ميرسي.

عجيب أبو مادلين، تملأ دينه مفاهيم جديدة عن الحياة والناس. مدرس يعيش أغلب وقته مع أطفال ونتاج الأطفال، ويهب بقية وقته للكتب والرسم والموسيقى والرياضة. أم مادلين لم يفارقها جمالها وأناقتها وابتسامتها للحياة، لم تملأ مشاعرها الخرافات والأوهام، لم تتحدث عن خصومات النساء

إخوة مادلين أمهم واحدة وأبوهم واحد، جانب لم أكن أعرفه من حياة هؤلاء الدخلاء الذين كنت أنظر إليهم من خلف الأسوار. ولم أكن أرى من حياتهم إلا ما يقدمه الجيش والإدارة والحكم العسكري، عالم جديد كان محجوبا عني وراء الأسوار. تراني أحب مادلين، ما مصير هذا الحب؟ أتزوجها؟ أظل وفيا لهذا الحب اليائس رغم الأحداث رغم السنين؟ ما مصيري لو عرف الناس هذا الحب؟ ما رأي والدي لو علم؟ مادلين صديقة، لن أضعها في أسر الزواج. سيظل ما بيننا ما فهمه والدها وأمها عند العشاء، عالمي ينتسب إلى الماضي ولن يسمح لي بالزواج لا من عالم ما وراء الأسوار ولا من داخل الأسوار. عالمي يجتاز البؤس والمرض ومصادرة الحرية.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، يونس الوليدي، وفاء يعقوبي، محمد الكغاط. إلى اللقاء في الحلقة 15. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغاط. إخراج علي الوزاني.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. تحمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فقعد تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: غذاء ودواء.
1: كي تعتبر ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وما يعرف بالتريغليسيرين من المشكلات الصحية الشائعة، حيث كي يعاني العديد من الأشخاص لا سيما كبار السن، وأيضا حتى اللي عندهم الجانب الوراثي أو عندهم السمنة وما كيتحركوش ما كيمارسوش الرياضة أو الحركة، وبالتالي فهذا كيسبب مشكلات صحية خطيرة لأنها كتأثر على الحالة الصحية وبالخصوص للأوعية الدموية، هذا اللي كيزيد في الخطر ديال الإصابة بتصلب الشرايين لا قدر الله. ونزولا عند طلب المستمعين واستحضارا لأهمية الموضوع، لهن استعرضوا إن شاء الله ربنا قائمة بأبرز المشروبات، يكننا نحد ونحرب ارتفاع هذه الدهون الثلاثية. وطبعا هذا خديناه من مصدر علمي موثوق، موقع إيتن ويل، أو كيف نختار التغذية الصحيحة والسليمة. وبالتالي فهذا المصدر العلمي الموثوق وهو من أحدث المصادر العلمية في التغذية، حصلوهما 5 ديال المشروبات اللي تقدر أنها تحارب ارتفاع الدهون الثلاثية. بقوا معنا باش نكتشفها معكم. من هاد العصائر عصير الليمون، طبعا الليمون في الشرق هما كي يسميوه الحامض، وبالتالي كي تعتبر العصير ديال الحامض واحد مشروب اللي هو صحي لمحاربة ارتفاع الدهون الثلاثية، لأنه كيحتوي على مضادات الأكسدة اللي كتساهم في التخلص من هاد الدهون الثلاثية وكتحمينا من زيادة مستويات الكوليسترول الضار بالدم، كما أن عصير الحامض واحد الخيار صحي يكننا نحافظوا على صحة الأوعية الدموية وصحة القلب. ولكن هذا أخي المستمع واختي المستمعة ما ينفي طبعا أنك تستشر الطبيب وانتقنه أن ما عندناش ضعف المعدة أو لا عندنا القرحة، لأن كيف تعرفوا جميع الحمضيات كتساهم في إطارة الصحة ديال المعدة والقرحة. أما المشروب الثاني اللي كاين فعنا في هذا الجانب أكيد هو مشروب شعبي معروف، من منا لا يعشقه، ألا وهو أتاي، وبالخصوص فاش كتكون عنده ديك الفقاعة البيضاء اللي هي تاج أبيض للون المذهب ديال كؤوس الشاي. وكيف تعرفوا جميع الشاي الأخضر هو واحد المشروب فعال اللي كيقلل من الدهون الثلاثية في أجسامنا، لأنه كيحتوي على مادة كتجعله يسيطر على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتفع، مما يحمي الشرايين من التصلب. طبعا إلى قدينا نشربه بدون سكر يكون أحسن، ولكن إلى ما قديناش وعاد لا بد منه نقله على الأقل من الحجم اللي كنستعمله ديال السكر في الشاي. أما المشروب الثالث اللي كينصحوا به خبراء التغذية الصحية السليمة فهو عصير البرتقال، اللي هو واحد الخيار مثالي من أجل تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الدهون الثلاثية. وتناول عصير البرتقال وبالخصوص في الصباح كي يساعد على تقوية جهاز المناعة وكي يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. وأكيد مستمعتنا الكريمات مستمعينا الكرام كي تعتبر عصير البرتقال واحد الخيار اللي هو شائع مفضل عند العديد من الأشخاص نظرا لفوائده الصحية المتعددة وأيضا لأن مذاقه لذيذ. أما المشروب الرابع اللي كينصحونا به علماء التغذية فهو عصير البنجر أو اللي كنسميه احنا الشمندر أو البيتراب، حيث كيلعب العصير ديال البيتراب طبعا إلى كان ني يكون أحسن، وكيلعب واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الدهون الثلاثية. والبيتراب كيف تعرفوا غني بالنيترات اللي كتعمل على تنشيط الدورة الدموية وعنده تأثير فعال على ضغط الدم المرتفع، وكيساعد أيضا على محاربة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم. هذا علاه كيعتبروا علماء التغذية كيعتبروا عصير ديال البربة واحد الخيار مفيد للحفاظ على صحة الأوعية الدموية. وكاين مشروب الكركدي وهذا فات زميلة أمال ندك سعد في إحدى الحلقات السابقة أعطتنا الطريقة ديال التحضير ديالو، هو بسيط جدا ما كيتطلب شي مجهود اللي هو كبير، والجميل فيه أنه كيتعتبر واحد المشروب صحي للوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية لأنه كيعمل على الوقاية من ضغط الدم المرتفع وكيعزز الصحة العامة للأوعية الدموية، وكيساعد أيضا في القضاء على الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي كيتعتبر هو الآخر واحد الخيار صحي يكنه يحمينا من أمراض القلب والأوعية الدموية. نتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: غذاء ودواء. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حسنة محب الغلم زيانة صدق يا حسنة ومحب الغلم زيانة صدق يا حسنة ومحب

بدوك وترمديك وبالريحلى بينا وبغفل ما مشيتنا وبالريحلى بينا وبغفل ما مشيتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجس.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود مرسول

بسم العامة وحر الشواق.

وانت بعيد وانت بعيد ولا الصحراء لا يحركك.

هم سبحت بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخلة الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخلة وهذه الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي، وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي ذهب أفاق واعدة. وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل دياله. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها. كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقف عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا.

0: واللي تجد توفره من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسر.
0: جميل. طيب، كما هو معلوم سي حمنف، واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلاقيتي هذا الخبر سار جدا سي حمنا؟
1: والله ككل المغاربة شعر أن هذا الخبر بشرى زينة وشعر بابتهاج وافتخار كبيرين، أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي.
0: صحيح. نعم.
1: انظر اللي فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جرتها مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أن هذه المحطة منفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
0: نعم.
1: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عمدة في مراكش، وانتقلت إلى البرلمان، ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني عن هذا بصراحة سيدة المنصوري تعتبر كاريزما خاصة.
0: صحيح، ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذن كيف شرت يا سيحة منا يوم 29 شتنبر 2026 غد له يبقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هاد الحكومة، وأكيد هاد التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية، طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك، من هو محمد أحمد حمنا؟
1: والله محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
0: جميل.
1: والحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة الداخلة.
0: نعم.
1: وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة الداخلة سيرفيس بيزنس، اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال، ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب، صفتك سي محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب، أشنو هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلة اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسالتها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين، يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة الداخلة وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل،

0: بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخل سيا فود اكسبو اللي عاد سنوي ينداف في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا النسق هما اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في المدن الثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم فيها سن
1: إذن
0: الملتقيات
1: عندكم
0: الكبيرة.
1: حضور نوعي ما شاء الله. ما
0: والله
1: نعم.
0: حق بعد.
1: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة، وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية السياحة منا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيف مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لان حتى تعتبر الممول الاول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: وعادة كيصدروهم هما
0: هما يرسلوا لنا
1: حتشي
0: حنا
1: بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد كاع يبان، هما اللي نعودو حنا نكبروه هون. هو القيمة المضافة ديال جدة خويا الذهب يكبر فيها بالعجل هذا الشيء،
1: جوها مناسب
0: جابوه
1: الآن.
0: جد مناسب. فرنسا فهم يخطي عامين إلى ثلاثة، وأنا خطيت تبارك الله لا
1: شوف
0: عام
1: سبحان
0: يكبر.
1: الله. طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذن أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهت السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع هذا اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
1: هذيك الباجور رويال حتى هي داخله في
0: هي حق بقى داخل في الاستزراع،
1: اذا هادو هما الاصناف
0: هم
1: اللي
0: الأصناف
1: كتعرف.
0: اللي كاينة حاليا.
1: اييه
0: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكوا كيلتير،
1: اييه
0: هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
1: كيكون
0: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم ايوه. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ديزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
1: الماء
0: غير
1: صح
0: كي تحات الماء اعتنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصنا
1: صحيح
0: نتم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل في مجموعة من
1: وديك
0: أنشطة.
1: الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتيهم.
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين
1: وما
0: بالأمر.
1: يكونش معرض مثلا بحال أن يتم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه لنا حنا فما ندوروا عليهم الشباك هيو لي كاج
1: ياك تحميه
0: تحميهم من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساكن في بلاصته مولا يهرب
1: صحيح.
0: مولا يتحرك.
1: واظن جودة المياه كترك كاين عطاء
0: تبارك
1: واحد
0: الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جودة في
0: جوده
1: المنتوج
0: في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن اهم الفروع الانواع الرئيسة
0: والله اهم الفروع في خصوص في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الاساسيات اللي تندار في احواض تربيه احياء البحريه تندار في اقواس هاي في اقفاص عايمه، وكاين مالي تربيه الرخويات ميل سيكولتير يعني زراعه تكثير المحار اللي هما لي زويت البلح
1: ايوه، ما
0: البقر
1: دوك لي
0: ليمود
1: زويت
0: صدفيات
1: المحار.
0: اخرى بصفه عامه الاكياس الشبكيه، لان هما في انواع كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه، هي غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجله، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك مالي كما قلنا كاين هاو المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكيتير، كاين حتى اغيكولتير اللي هما الطحالب، مجال
1: ديك الاغاكولتور هادي ديال الطحالب.
0: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات المالية الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك، لأول مرة نعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب، كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة داخل وادي الدهب، كيف كيعرف الجميع كي تعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
0: والله بالنسبة لأهم شيء خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر، يعني الشخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما خا
1: باش نحافظوا على البيئة
0: البيئة،
1: المحيطة بذكاء.
0: وإذا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر يتعود عنده ميكا يجمع فيها هو الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: لأن
0: مخصصه
1: هذا
0: لها
1: كيأثر سلبا على
0: على
1: المردودية
0: المردودية
1: ديال
0: على المنتوج.
1: إنتاج.
0: انت
1: صحيح.
0: المنتوج اصلا يعيش هذا خصوصا عندنا هو اللي زالد، وبالنسبه لي زويتر وليمون موقف المزاق على سمك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
1: هادو
0: نحن
1: حساس عندهم.
0: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
1: صحيح، برافو
0: يعني ما
1: عليك
0: هم اللي
1: مزيان.
0: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعي لها.
1: طيب، نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتخدمها الزبناء حملنا؟
0: اي والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه السياحه الفلاحه خدمات كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري ديال دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالاضافه الى الاستشاره القانونيه بحكم اني تابع دراسه بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسيه.
1: اذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسيه مساعدك اكثر.
0: والله وحاكم لي ماستر في القانون العام والعلوم السياسيه، وبالاضافه الى اجازه في القانون العام واجازه في القانون الخاص، اجازه
1: جميل.
0: في اوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا او خارجها وتحت خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
0: والله دائما نتواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفيه تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
1: ما شاء
0: والفرنسية
1: الله عليك.
0: والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوه وهذا الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب، السياحه منا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه، بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هنا شنو هي نصائحك؟
0: والله اهم نصيحه هي الصبر، يعني لو ياسر من الشباب من منطقة هون والله الساكنة يبغى
1: يدوروا من
0: يدخل منتوج
1: الأول.
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح يعني.

0: بقى مفيد جدا، وبصراحة كان حيي طموحك وتحمجيك وغيرتك ومليت مبادراتك النوعية وترافعك، معروف في الساحة بترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن النهض بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هما اللي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضياعات البحرية اللي في فيرم أكواكول خاصة بشباب المنطقة وحمايتها لضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعالة للشركات والضياعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق القطاع ما يعاني من مشاكل
0: صحيح
1: كما كان القطاع،
0: صحيح
1: وعلى رأسها الشح المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه يعني اللي فورنيسور ديال دي المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا لهذا المجال باش يعودوا نتوفروا، وخصوصا
0: إيه،
1: هذا
0: كل
1: المجال
0: منافسة
1: صاعد
0: اللي تكون في صالح
1: منافسة
0: المستهلك.
1: شريفة، ويعلموا لي خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
0: ويوفر
1: ديالها
0: حتى فرص الشغل.
1: فعلا. وإضافة إلى المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاص
0: أيه،
1: يسوقوه
0: خص
1: محليا
0: اللي يواكبهم
1: يواكبهم.
0: ويدعمهم.
1: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما ديجا نسقت مع مستثمرين من برا، راه ما يمكن أول تجربة تمرر المنتوج برا تعتبر فيه مشاكل إذا
0: إذا
1: تعاصر مع برا،
0: ضروري خص
1: خاص
0: يتشد
1: ضروري الإنتاج
0: بيدك
1: الأول هال الأول
0: صحيح.
1: والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، نقعد يعني مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدة. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتحوا نافذة على مجال واعد ونسلطوا الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات، وأكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل

0: زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: سوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
2: مع الشباب.
3: برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لهن استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز اللي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته وأيضا عن قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة للداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا فرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
4: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذا الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
2: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
4: أنا ليلى خباز فاعلة جمعوية رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدرصات والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا وشي حوايج أخرى.
2: بارك الله عليك غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى شرتي وهذا شرت له تنا أيضا في مستهل هذه الحلقة أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
4: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية أو رش تنموية.
2: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات. كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟

0: وانا اصلا كان متلفة مستشارة مكلفة بتغيير مناخ وتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
1: نعم
0: اما النادي الرياضي لساس، فالرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الاجتماعي، الاحترام. وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي، راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
1: صحيح،
0: البلاد في
1: وأيضا
0: الموقع
1: ترسيخ
0: ديالنا.
1: قيم المواطنة. طيب، حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشنو هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
0: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا كي تهما سفراء،
1: صحيح،
0: كيعاودوا أشنو شافوا.
1: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48، ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
1: صحيح،
0: كنشوفه
1: نعم.
0: بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درت واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
0: صحيح. كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيشوا المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخل. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هذه المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر، بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب، هذا
0: الحمد
1: بالنسبه
0: لله.
1: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
1: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
0: النسخة الثالثة كان في ديال 2025، كانت تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء، جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في

0: 30 أكتوبر ديال 2025، تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة آسفي، الفرع ديالنا في مدينة آسفي، والصويرة تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقلميم، طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت بالرفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو، وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هذه النسخة وكان استقبال اخر من لا زعما لا يقل اهميه، مدينه قلمين من طرف السيده مباركه بوعيده، حيث استقبلتنا في الجهه، وحيث كانوا معنا هاد المره ما كانوش معنا غير مغاربه العالم، كانوا معنا اجانب من لا دياسبورا افريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
1: نعم.
0: الآخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غنعيش واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكان عرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية، وكان عرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرته لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
0: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو للذكرى 51 المسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا للشهادة ديالهم
1: وحتى
0: ونستفدوا
1: أجيال
0: منهم.
1: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
0: ضروري
1: في اعتزاز
0: ضروري.
1: وفخر.
0: بغينا نديروا واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
1: مرحبا.
0: هاد الناس ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة، شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غدا تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخلة الأطلسي، صحيح.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غدا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا
1: أنت
0: زعما
1: شتي
0: يجي يشوف داكشي
1: أي.
0: على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: نعم.
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش

0: أشعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
1: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
0: صحيح،
1: ما شاء
0: نعم.
1: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
0: صحيح، نعم.
1: مزيانة بزاف. مشينا جيت
0: وحتى على
1: الميناء
0: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
1: داكشي اللي بغيت نقول لك،
0: نعم.
1: ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه المقرا اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
0: بالنسبة للمركز
1: لانه
0: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
1: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي بورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي
0: يعني
1: يقدر مثلا
0: الفرص
1: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
0: طيب،
1: المتجددة،
0: هذاك
1: الأحمال.
0: يجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي دهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
1: بالنسبه لنا احنا مدينه الداخله راه سوق خصبه، يعني في اي مجال تقدر تستثمر، في اي مجال، وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبه ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف الحوايج. الارض رخيصه، بقى الارض خصبه زعما
0: صحيح،
1: لجميع المستثمرين
0: بالمقارنة
1: في
0: مع،
1: اي
0: صح،
1: مجال.
0: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
1: ما اقدرش نقولهم لك
0: لا غير أهم، عرفت
1: بهذا،
0: ما شاء
1: ولكن
0: الله. هي
1: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة،
0: إيه،
1: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدور الأيتام ولا دار المسنين،
0: إذن ذاك الشق
1: بزاف
0: الاجتماعي.
1: بزاف الحوايج.
0: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
1: الصراحة آخر مبادرة درنا ورابارتاجيتها في فيسبوك، وكل شي زعما علق وداك الشيء. المهم هذه المبادرة أولا إنسانية، لأنها كتخص مقابر يهودية، الترميم ديال المقابر اليهودية، هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هذا موروث ثقافي
0: صحيح، نعم.
1: وحنا كنحافظوا عليه، هادو زعما مغاربة ديال
0: صحيح
1: مصطفى.
0: صحيح، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد الزيارة ديالك لمدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
1: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه سيرتو الجاليه المغربيه

0: أستاذ على هذا
1: ده
0: الاستضافة
1: واجب.
0: وعلى
1: نعم
0: إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرة فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهات المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي لحبيبي

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخلة الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وهاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيتا بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للريادات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم لنوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الإي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يساهم في ترسيخ مكانة الداخلة كوجهة عالمية لرياضة. سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلات طبيعية التي تتوفر عليها وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها.
1: جهة داخل وادي الدهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد. ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عالٍ أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك. ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك، فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات. وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه

0: وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء، نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق، وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم

أنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا والله الموفق وبه المستعان.

نعالج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة. وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن.

إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد، هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. لكم مساحة زمنية أو مهلة للتفكير، راجيا لكم التوفيق.

أتمناكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمام البيضاء.

قطوان بشمال المملكة المغربية وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعت بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر، فميت له دين فيه الفضل ينعت، وأما الذي يمشي وقد مات ذكره، فأحمق أفنى دينه وهو أموت.

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب أنعم برهط هم كالدر كوكبة منا يحق لهم فخر وإعجاب.

ونختم مستمعين الأعزاء الباقة الشعرية الحكمية المنتقات للبرنامج من طرف الأخ السعودي عبد الله العويس بهذه الأبيات.

من لم يطرق بابنا والروح ترتجف، لا مرحبا به والنبض منتظم، ومن لم يقف معنا والضيق يخنقنا، لا مرحبا به والفرح يعانقنا، ومن لم يصلنا بالوقت الذي نحتاجه فيه لا مرحبا به بالوقت الذي يليه، من لم يزرنا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار مخيفة.

ومما جاء في مشاركة الأخ عبد الرحمن موزون، وهو تقني في الكهرباء من قصر ولاد عميرة بأوفوس الرشيدية حاليا تنغير، مساهمة شارك بها في إطار البرنامج. يقول: هناك كلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، مثل كلمة الطريق. نقول: ما تزال الطريق طويلة، وما زال الطريق طويلا. وكذلك كلمة السوق، فنقول: السوق الأسبوعية، والسوق مكتظ بالخلائق.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم دائما للاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. الحافظ من أسماء الله الحسنى، وكذلك اسم الحفيظ ومعناه الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، الذي يحفظ أولياءه من الذنوب والشياطين، ومن معانيه حفظ القرآن. والحافظ في اللغة هو الحارس في هذا الصدد. ولمزيد من التوسع في الشرح توصل البرنامج من فضيلة عناية السيد محمد المختار المداح من إقليم أوسرد ممنونا بشريط سمعي يقول فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الله الحفيظ الحافظ من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحفيظ والحافظ. وقد ورد اسم الله الحفيظ في القرآن المجيد في قوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وورد اسم الله الحافظ في قوله تعالى: فالله خير حافظا. وورد بصيغة الجمع في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهو الحافظ لكل شيء، يحفظ أعمال عباده ويحفظ خلقه ويرسل عليكم حفظة، وهو المحصي الذي يحصي على العباد كل شيء ويجازيهم به يوم القيامة. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على الحبيب وآله وصحبه وسلم. سمك
0: وتضمنت مشاركة الأخ محمد علي كرم، وهو مصري من أبناء الجيزة مقيم حاليا بدبي بديار دولة الإمارات العربية المتحدة، فضل أن يشارك.

ذلك بمادة لغوية دسمة يهديها للمستمعين مشكورا ننتقي منها لكم ضمن هذه الحلقة ما يلي. يتساءل البعض لماذا نقول كان وأخواتها؟ الجواب أن المقصود بأخوات كان ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها كان، أي الأفعال المشابهة لها في عملها مثل أصبح، ظل، بات، صار إلى آخره. والعرب يعاملون المجموعة أو الطائفة باعتبارها جمع مؤنث، معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها مثلما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب فيقال كان وأخواتها ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة لا تتوافر في غيرها، حيث تأتي ماضية ومضارعة وأمرا واسم فاعل ومصدرا وتامة وناقصة، وتحذف مع اسمها ويحذف منها النون وتأتي زائدة. وهكذا في الحياة، من تعطى له الإمامة في شيء ما لا بد أن يختص بأمور لا تتوافر في غيره. ونلحظ ها هنا مستمعين الأفاضل، يقول مستمع الكريم انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير. ثق بالله وتوكل علي. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليطفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحلقة، ارتأى أن يختم مساهمته بطرفة من طرائف التراث العربي جاء فيها.

قال أعرابي لتاجر: لما لا تدعوني لوليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: أتريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها؟ يا أنا، كلما اشتقت إليك أرسلت لك روحي لتلقي السلام على قلبك، هكذا أنا في غيابك، إلا أنك أقرب إلي من نفسي، فأنا بدونك يمر اليوم وكأنه لا يمر، وتغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة، وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي؟ هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من قليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري: وبأضلعي خبأت سر ودادهم مضنا ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد وإنما عندي الجوارح كلها

ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: زوزة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

العجايز للصبيان قبل ما تنام

ألم عايشين عايشين هنيين وفوق المرش الخضر بالليل باتوا صغرين نغني ونحلم وبالصبح نخرجوا متعمقين نحلموا موسم الحصاد نجمعوا الصبر وخير البلاد نديروا عرس نولدوا ولاد هكذا حلمنا كان يكبر وكان يا مكان.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية لكي تهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبية الدعوة كعادته أهل الصعيد محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سيار صعيدي، مرحبا بك.
2: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفال، ما هو الغرض ديال المدح النبوي؟ سؤالي لك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
2: أشكر جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
1: نعم،
2: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طول المدة، لأن المدة بالشعر اللي طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم.
1: نعم.
2: وضع كرزة.
1: نعم.
2: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماتي.
1: آه صحيح.
2: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل طبل.
1: نعم. هي الأنسب أصلا.
2: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. بوازي ما فيها جيتار، ما فيها تيجنيتي. لا ما
1: فيها الأنسب. الطبل في هذا الجانب الروحي.
2: إيه. الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم تجيو عندها أردي ويجيو عنده تيجنيت.
1: صحيح.
2: وما جيتار لا في المدن. ما هو البوادي.
1: صحيح. وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
2: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
1: دانينا بالحساني.
2: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن واصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته لكم مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجلول الاصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن امامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، راي من القتال المصقوي اللي مر نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ذول عشره في المدينه جزيه، اللي قاتل بدرا واحد واول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظه مجهول، مع المصطلق بنيه وغزوه الطائف يقول، مع حنين متوليه سبعين السريات في قول، احدى واربعين فيه قول متين انه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، سبعة فيه وعشرين رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصاب لهم يمغطهم بيه، زين اللي واسي واللي يقول من عند المولى بيه عليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه، شجاع لا يقبل طول بيديه عديه بوديه، والاكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه، اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه، القط خلق من فيل وقول خلق من بركتيه، جاب له قوال ومجبول قوال وما يحاسب به اللي به لله، يقول من الحق لا لتهبيه، الحق الزين اللي مسؤول لا غبار عليه، يمشي فيه على الأرض طول فيه اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا، لكن ماله كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي عليه، خيار خيار اللي فيه المشغول وخيار المحول فيه هو ما مشغول ولا محول ما هو بيه ما هو قد الخلق بالأمور حشاه من الخلق قديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومذكور عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي هو يشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه في يديه ومتكول زاد علن عليه تعربيه من عليه سلمان مصول به اللي الانصار عليه نار جبريل عليه ومول لانا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الاخره قدره وشره وحول لوه ومره يريه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى والله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني مكرهت أنك عود تسمعهم لنا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر
2: حتى
1: نعم
2: واحد قال عمران العطر حد المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكة ينقر الأليه به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد رعشها سهل الليالي وأضن السوحاها الفكر والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر قر الامام بها للسهد طاف به ولم تخفه المنايا دونها النور شجاعة تخجل ايام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر في ليلة ما رعاها الامن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في إحشائها خبب تخدي النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقى عسى إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعروا وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون الطريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفذية كما يطوف بيت الله معتمر
1: الله جميل نعم
2: حتى ترى لكم ذورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي شجي سمعها الخبر أغرت من المرق مطراب يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار باناوره بحصرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إذان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث هو

0: استكبروا حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثرب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما ملها السفر تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان في ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الحلم الحلم

ولم يبقى بد الخير يا ميلاديا ولم يبقى بد الخير الخير الخير الخير يا ميلاديا حبك قد ورحت

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: دفن الماضي،
4: دفن الماضي،
5: دفن الماضي،
6: دفن الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الرابعة عشرة.

سنتان قضاهما عبد الرحمن في السجن لم يرى فيهما غير القسوة والعنف، ولكن فكره كان ينطلق من خلال المحنة في موجتين متعاكستين. كان ييأس وتظلم الدنيا أمام نظريه، فالطريق طويل شاق عنيف، وموج العنف يطغى مسلحا بالقوة والسلطة والحكم، وهم السلة الصغيرة الحالمة المتواضعة تحلم بإقبار كل الوضع دون أن يكون في يدها غير الفؤوس التي تحطم بها جلاميد الصخر. ويطغى اليأس ويلح في طغيانه، ويظل عبد الرحمن يفكر لينتهي إلى أن لكل شيء ثمنًا.

0: خدوش، لاحظت أن عبد الرحمن تغير كثيرا بعد سنتين من السجن.
1: مكتب الله
0: يبدو أطول مما كان وأنحف، وفي عينيه صلابة وقوة. كنت أود أن أفجر ما ظل يعتمل في نفسي طوال سنتين، لكنني وجدت شخصية جديدة.
1: لا، لا تزده إيلاما.
0: كنت أنتظر أن يتبرأ من العار الذي ألصقه بالعائلة. عائلتنا لم يعرف أحد من أفرادها السجن،

0: عبد الرحمن الآن شخص آخر.
1: المهم أنه خرج الآن من السجن. كم كنا نتشوق لهذا اليوم.
0: سلطة أخرى أخذت تزاحم سلطتي. عاد إلى المدرسة دون أن يستشيرني. أصبح يقوم بكل ما يريد في استقلال تام.
1: لا شك أنه لم يريد أن يضايقك بمشاكله.
0: ينصرف عن المنزل بالنهار وأحيانا بالليل ولا أحد يتكلم.
1: سألته مرة عن سبب تأخره فصاح في وجهي، وقد سمعته أنت بنفسك. قال لعائشة: إياك أن تتزوجي من رجل لا تعرفينه، يكفي أنك حرمت من المدرسة. لن أكون في جانبك إذا استسلمت.
0: من يستطيع أن يقف في وجه هذا التيار؟
1: ويقول لمحمود: أنت في المدرسة مثل زملائك جميعا، وكذلك أنت في المنزل، ولو لم تكن خدوش يا أمك، ياسمين مثل خدوش. بأذني سمعته يقول هذا الكلام.
0: ما هذا؟ تقوم بكل هذه الأعمال ثم لا يكفيك ذلك فتزيد في الصلابة والثورة والتحدي. سأعرف كيف أجعلك تمتثل وتتعهد بألا تعود. ماذا أصاب هذه الدار؟ أي تحول هذا بدأ يطلع علينا؟
1: سيد الحاج أهدئ ثورتك، إنه لا يسمع كلامك الآن، وربما عاد إلى الصواب، إنه ما يزال صغيرا.
0: ويقول لأخيه الأكبر: أنت ما قيمة حياتك؟ تأكل الطعام وتتجول في الأسواق، ما هي الرسالة التي تقدمها لبلادك؟ افتح عينيك، فالزمان بدأ يتطور، لم تتعلم، وربما صار أبناؤك مثلك.
1: كلام لم نسمع به من قبل.
0: إن حلقة الدار بدأت تتسع، وكنا نحاول ألا يخرج حديثنا عن دائرتها.

0: كتيبة من الجيش الألماني تخترق الحدود الفرنسية، الصراع بين دول المواجهة، الحرب الحرب الحرب.
1: عبد الرحمن،
0: أبي
1: كنت أود أن أجدك بالدار لتقرأ علي الجريدة.
0: نعم والدي.
1: عبد الرحمن، سمعتهم اليوم يقولون إن هتلر يقترب من الصين.
0: سمعت أنا أغرب من هذا، فإن السيد عبد الصمد وهو يحدثني قال إن هتلر سيدخل فاس من تحت.
1: فاس؟ صحيح؟
0: أبي لا تصدق كل ما يقال في الشوارع. هتلر في غرب أوروبا ووسطها، والصين في أقصى آسيا، فكيف تصدق مثل هذا الخبر؟
1: أنا أعرف ذلك، لم أنقل لك رأيي وإنما نقلت لك ما يقوله الناس. عبد الرحمن، لماذا يهتم الناس بهذه الحرب وهي بعيدة عنا؟
0: أبي العالم لم يعد فيه بعيد أو قريب، وفرنسا تعتبر المغرب باب أمبراطوريتها الواسعة في إفريقيا، ويوم يمسها هتلر في أمبراطوريتها ستهب للدفاع عنها.
1: نرجو الله أن لا يمسها في أمبراطوريتها.
0: أبي الحرب فرصتنا، لو تحطمت هذه الأمبراطورية على يد أي كان لصعب على فرنسا أن تعيد تكوينها.
1: ولكن ذلك سيقرب الحرب منا.
0: الحرب في قلب بلادنا، ولو ظلت انفجارتها في قلب أوروبا. أبناؤنا ينقلون إلى أوروبا ليموتوا تحت راية فرنسا. نعم، أبناؤنا يختطفون من كل مكان ويجندون للدفاع عن فرنسا، وإنتاجنا الفلاحي سيغتصب لإطعام الجيش المحارب وأبناء المحاربين.
1: الإنتاج؟
0: نعم، سنجوع، لأن المحاربين وجيش المحاربين يجب أن يأكل، وسينقصنا كل شيء لأن الصناعة

0: ستتحول إلى القنابل والبنادق والدبابات، وستزداد مصادرة الحريات، لأن الحرب تسلب حرية الأحرار، أما العبيد فتزيدهم الحرب عبودية.
1: الحرية العبودية.

بؤس المواطنين وحرمانهم وآلامهم أمور ستزول، ولكن مصادرة الحرية هو ما يدفع إلى الأسى. للحرب آجال تنتهي عندها، ولكن ما مصير الحرية؟ ما مصير الشعوب التي تدور الحرب صراعا من أجل السيطرة عليها؟ لو استسلمنا للبؤس والمرض لخرجنا من الحرب بؤساء مرضى. يجب أن ننتصر، يجب أن نتخطى كل شيء للوصول إلى عالم الحرية. طريق الحرية أن يعم الشعور بالحاجة إلى الحرية.

0: عبد الرحمن، لقد أخبرت والدي بصداقتنا وحدثتهما كيف تعرفت عليك في المصرف، وهما يستدعيانك لتناول العشاء معنا.
1: أخبرت والدك بصداقتنا؟
0: منذ تحدثنا أول مرة في المصرف، أبي وأمي يريدان أن يعرفا هذا الشاب الذي تخطى الأسوار ليربط صداقة مع فتاة من بنات ما وراء الأسوار.
1: ماذا ترى يظنان بي؟ أجنبي يقتحم حياة فتاتهما، لماذا يريدان التعرف علي؟ فضيحة، جريمة، شكاية، هل يعرضان علي الزواج؟
0: عبد الرحمن، ماذا قلت؟
1: نعم مادلين،
0: أتقبل؟
1: ماذا؟
0: استدعاء والدي لك، إنهما يرحبان بالتعرف إليك، وقد تكون مسرورا بالتعرف إليهما.
1: بل أكون سعيدا بالتعرف إليك معهما.
0: ميرسي.

عجيب أبو مدلين، تملأ دينه مفاهيم جديدة عن الحياة والناس. مدرس يعيش أغلب وقته مع أطفال ونتاج الأطفال، ويهب بقية وقته للكتب والرسم والموسيقى والرياضة. أم مادلين لم يفارقها جمالها وأناقتها وابتسامتها للحياة، لم تملأ مشاعرها الخرافات والأوهام، لم تتحدث عن خصومات النساء. إخوة مادلين أمهم واحدة وأبوهم واحد، جانب لم أكن أعرفه من حياة هؤلاء الدخلاء الذين كنت أنظر إليهم من خلف الأسوار. ولم أكن أرى من حياتهم إلا ما يقدمه الجيش والإدارة والحكم العسكري. عالم جديد كان محجوبا عني وراء الأسوار. تراني أحب مادلين، ما مصير هذا الحب؟ أتزوجها؟ أظل وفيا لهذا الحب اليائس رغم الأحداث، رغم السنين؟ ما مصيري لو عرف الناس هذا الحب؟ ما رأي والدي لو علم؟ مادلين صديقة، لن أضعها في أسر الزواج.

سيظل ما بيننا ما فهمه والدها وأمها عند العشاء. عالمي ينتسب إلى الماضي، ولن يسمح لي بالزواج لا من عالم ما وراء الأسوار ولا من داخل الأسوار. عالمي يجتاز البؤس والمرض ومصادرة الحرية.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، يونس الوليدي، وفاء اليعقوبي، محمد الكغاط. إلى اللقاء في الحلقة 15.
1: دفننا الماضي،
2: دفننا الماضي،
3: دفننا الماضي،
4: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغاط. إخراج علي الوزاني.

0: فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: غذاء ودواء.
1: كي تعتبر ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وما يعرف بالتريغليسيريد من المشكلات الصحية الشائعة، حيث كي يعاني العديد من الأشخاص لا سيما كبار السن، وأيضا حتى اللي عندهم الجانب الوراثي أو عندهم السمنة وما كيتحركوش ما كيمارسوش الرياضة أو الحركة، وبالتالي فهذا كيسبب مشكلات صحية خطيرة لأنها كتأثر على الحالة الصحية وبالخصوص للأوعية الدموية، هذا اللي كيزيد في الخطر ديال الإصابة بتصلب الشرايين لا قدر الله. ونزولا عند طلب المستمعين واستحضارا لأهمية الموضوع، له نستعرضه إن شاء الله ربنا قائمة بأبرز المشروبات، يكننا نحد ونحرب ارتفاع هذه الدهون الثلاثية. وطبعا هذا خديناه من مصدر علمي موثوق، موقع إيتن ويل، أو كيف نختار التغذية الصحيحة والسليمة. وبالتالي فهذا المصدر العلمي الموثوق وهو من أحدث المصادر العلمية في التغذية، حصلوهما 5 ديال المشروبات اللي تقدر أنها تحارب ارتفاع الدهون الثلاثية. بقوا معنا باش نكتشفها معكم. من هاد العصائر عصير الليمون، طبعا الليمون في الشرق هما كي يسميوه الحامض، وبالتالي كي تعتبر العصير ديال الحامض واحد مشروب اللي هو صحي لمحاربة ارتفاع الدهون الثلاثية، لأنه كيحتوي على مضادات الأكسدة اللي كتساهم في التخلص من هاد الدهون الثلاثية وكتحمينا من زيادة مستويات الكوليسترول الضار بالدم، كما أن عصير الحامض واحد الخيار صحي يكننا نحافظ على صحة الأوعية الدموية وصحة القلب. ولكن هذا أخي المستمع أختي المستمعة، ما ينفي طبعا أنك تستشر الطبيب وتقنه أن ما عندناش ضعف في المعدة أو لا عندنا القرحة، لأن كيف تعرفوا جميع الحمضيات كتساهم في إطارة الصحة ديال المعدة والقرحة. أما المشروب الثاني اللي كينفعنا في هذا الجانب أكيد هو مشروب شعبي معروف، من منا لا يعشقه، ألا وهو أتاي، وبالخصوص فاش كتكون عنده ديك الفقاعة البيضاء اللي هي تاج أبيض للون المذهب ديال كؤوس الشاي. وكيف تعرفوا جميع الشاي الأخضر هو واحد المشروب فعال اللي كيقلل من الدهون الثلاثية في أجسامنا، لأنه كيحتوي على مادة كتجعله يسيطر على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتفع، مما يحمي الشرايين من التصلب. طبعا إلى قدينا نشربه بدون سكر يكون أحسن، ولكن إلى ما قديناش وعد لا بد منه نقله على الأقل من الحجم اللي كنستعمله ديال السكر في الشاي. أما المشروب الثالث اللي كينصحوا به خبراء التغذية الصحية السليمة فهو عصير البرتقال، اللي هو واحد الخيار مثالي من أجل تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الدهون الثلاثية. وتناول عصير البرتقال وبالخصوص في الصباح كي يساعد على تقوية جهاز المناعة وكي يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. وأكيد مستمعتنا الكريمات مستمعينا الكرام كي تعتبر عصير البرتقال واحد الخيار اللي هو شائع مفضل عند العديد من الأشخاص نظرا لفوائده الصحية المتعددة وأيضا لأن مذاقه لذيذ. أما المشروب الرابع اللي كينصحونا به علماء التغذية فهو عصير البنجر أو اللي كنسميه احنا الشمندر أو البيتراب، حيث كيلعب العصير ديال البيتراب طبعا إلى كان ني يكون أحسن، وكيلعب واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الدهون الثلاثية. والبيتراب كيف تعرفوا غني بالنيترات اللي كتعمل على تنشيط الدورة الدموية وعنده تأثير فعال على ضغط الدم المرتفع وكيساعد أيضا على محاربة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم. هذا علاه كيعتبروا علماء التغذية كيعتبروا عصير ديال البربة واحد الخيار مفيد للحفاظ على صحة الأوعية الدموية. وكاين مشروب الكركدي وهذا فات زميلة أمال ندك سعد

0: في إحدى الحلقات السابقة أعطتنا طريقة ديال التحضير ديالو، هو بسيط جدا ما كيتطلبش مجهود اللي هو كبير، والجميل فيه أنه كيتعتبر واحد المشروب صحي للوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية، لأنه كيعمل على الوقاية من ضغط الدم المرتفع، وكيعزز الصحة العامة للأوعية الدموية، وكيساعد أيضا في القضاء على الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي كيتعتبر هو الآخر واحد الخيار صحي يكنه يحمينا من أمراض القلب والأوعية الدموية. نتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: غذاء ودواء. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حسنة محب الغير مزيانة صدقني يا حسنة ومحب الغير مزيانة.

مشايتنا وهب الريح لعبنا وغب الممشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرة العطفة وانتينا جرح شفى وبرينا حضرة العطفة وانتينا وعلي

life.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.